0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم لك الحمد.

أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخير

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.
2: اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصل

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي

كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري اليومي من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم. نستهل وإياكم الآن حلقة جديدة من يوم جديد من رأي أفهم ورأي تي في، جولة إخبارية صباحية تتناول أبرز الملفات وكذلك المواضيع المتصلة إما بالقضية الفلسطينية وأيضا في أبرز ما يستجد عربيا دوليا وإقليميا. في هذا الصباح سيداتي سادتي سنتوقف في مواصي رفح حيث الاحتياجات تتراكم والاستجابة تتراجع. وسنكون مع تقديرات للاحتلال مفادها أن حماس تحاول الوصول لورقة مساومة وقد تضطر لجولة قتال أخرى. حكومة نتنياهو تعمل على فرض وقائع جديدة يصعب التراجع عنها. ومع توجه وفد من فتح إلى القاهرة هذا اليوم تمهيدا للقاءات مصالحة، ما هو مصير الملفات الكبرى كالانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني؟
1: يوم جديد

أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي. نتوقف سريعا عند أبرز المستجدات الميدانية في قطاع غزة، حيث نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمربعات سكنية وسط قصف مدفعي وإطلاق نار مستمر في قطاع غزة. خلال الساعات الماضية أطلق جيش الاحتلال نيرانه بشكل مكثف ومباشر من الدبابات صوب منازل المواطنين في مخيمي البريج وانصيرات وسط القطاع. وفي خان يونس أطلق الطيران المروحي النار على المناطق الشرقية من المدينة فجر اليوم، وكذلك قصف الاحتلال بالمدفعية وبشكل مكثف مناطق شرق مدينة خان يونس فجرا، فيما أطلقت قوات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق محيط مدينة حمد شمال خان يونس. وتزامن ذلك مع إطلاق زوارق الاحتلال نيرانها تجاه سواحل مدينة خان يونس في المحافظة الوسطى، أفيد بإطلاق نار من قبل طيران الاحتلال المروحي شرق مخيم آل بريج. وشهدت مدينة غزة عملية نسف واسعة وتحديدا في المناطق الشرقية من المدينة. هذا وأعلن بالأمس عن استشهاد 4 مواطنين في خروقات لجيش الاحتلال لتفاهمات وقف إطلاق النار طالت عدة مناطق وشملت قصف مركبة وإطلاق نار.

وتترافق هذه التطورات الميدانية المتلاحقة مع أزمات إنسانية متواصلة في قطاع غزة. هنالك تظاهرات خرجت في القطاع قبل يومين نادى فيها النازحون بضرورة تقديم ما يتوجب تقديمه للنازحين من مساعدات وسط تراكم احتياجاتهم.

0: 6000 أسرة كانت تناشد المؤسسات الدولية أنقذهم قبل الشتاء، وذلك في مخيمات في الشفرش الشمالية. على امتداد مخيمات نزوح في منطقة إذن في الشفرش الشمالي بمواصي رفح، تتراكم احتياجات آلاف الأسر النازحة في حين تتراجع الاستجابة الإنسانية وتغيب المساعدات مدة طويلة، لتجد العائلات نفسها أمام واقع معيشي قاس يزداد صعوبة مع اقتراب فصل الشتاء. في الوقفة التي نظمت السبت الماضي، وجه المشاركون مناشدة عاجلة إلى المؤسسات الدولية والجهات المانحة والجمعيات الأهلية، مطالبين بتدخل سريع لتوفير لوازم الإيواء والغذاء والمياه والإنارة والأدوية ومواد النظافة، والعمل على الحماية من مخاطر الشتاء وضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة التي تحفظ الكرامة الإنسانية. رحب سيداتي سادتي بمسؤول مخيمات منطقة شمال في الشفرش الأستاذ أحمد حسن النجار. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير. أهلا ومرحبا بك. ما الذي دفع الآلاف من المواطنين إلى التظاهر وإلى إعلاء الصوت في هذه المرحلة؟ ما هي الظروف؟ اشرح لنا يعني كافة التفاصيل التي دفعت بالمواطنين للخروج والتظاهر.
1: طيب صباح الخير وإليكم داخل المستمعين. أول حاجة سادة المستمعين أهلا وسهلا فيكم. طبعا إحنا في منطقة شمال في الشفرش كنا تقريبا ما يعادل 35 مخيم، فيهم تقريبا 6000 أسرة نازحة في هذه المنطقة، بتعداد أسرة تعداد أفراد حوالي 35000 نسمة. طبعا هذه المنطقة أبيدت بشكل كامل محافظة رفح التي انتقلت إلى هذه المنطقة بحدود أطراف خان يونس الجنوبية. كان عنوان وقفتنا فيها وقفتنا سلمية ومطالبنا إنسانية، وطالب المؤسسات والمنظمات المجتمعية والأهلية بالوقوف إلى جانب الأسر النازحة بهذه المحافظة المكلومة. طبعا الكل يعلم أن محافظة رفح أبيدت بشكل كامل، لم يتبقى منها أي شيء كمعالم تاريخية، والناس في هذه المنطقة تعتبر يعني أواخر الخيام المنصوبة في الأطراف التي انتهت منها حدود الجانب الإسرائيلي. الناس تعاني الأمرين منذ بداية الحرب على مدار 3 سنوات أو 3 أعوام، إما حر الصيف أو برد الشتاء القارس، والكل يعلم أننا نعيش في خيام يعني لا تقي لا حر الصيف ولا برد الشتاء، احتياج كبير جداً. نحتاج إلى خيام وأرضية وملابس وطرود غذائية وصحية، إلا أننا نطالب المؤسسات الدولية والمجتمعية المحلية الوقوف إلى جانب هذه الأسر. بصراحة يعني الوضع مزري جدا. طلبنا قبل ذلك العديد من المؤسسات الدولية والمجتمعية والمحلية والأهلية مساندة هذه الأسر النازحة المكلومة بحجج واهية. بعض المؤسسات كانت تتحدث إلينا أن هذه منطقة حمراء وصعب الدخول إليها، وبعض المؤسسات انبشرت إلينا بالعمل بشكل جزئي، وعند سماع أي طلق ناري تغادر المنطقة ولا نستطيع العمل لديهم، وبعض المؤسسات كانت في وعودات تضعنا فيها الويتنج في الانتظار لفترات طويلة ولا تفي بحاجة السكان طبعا في تغطية ما يلزم إليها من المساعدات. هذا في طبيعة الحال في المنطقة منذ أكثر من عامين أو من عام ونصف أو عامين منذ نزوح محافظة رفح بعد إغلاق المعابر بشكل كامل. نحن نطالب في هذه المنطقة كافة المؤسسات الدولية والمحلية أو النظر إلينا بعين الرأس في هذه المنطقة. نحن ندخل على فصل الشتاء، والكل يعلم أن فصل الشتاء في كل عام يأتي للسكان وهم يعني في ضيق شديد، وبالأخص في ظل الظروف المعيشية الصعبة. لذا نأمل من كافة المؤسسات الدولية والمحلية النزول إلى أرض ميدان إلى الواقع لمشاهدة ما يلزم للناس في هذه المنطقة من احتياجات إغاثية، وهذا ما يعني ما هو بشكل عام. وبارك الله فيكم.
0: طيب لماذا برأيك لا تصل هذه المساعدات إلى منطقة شمال مخيمات في الشفرش؟
1: والله بصراحة يعني احنا سابق الأوان كنا نسمع أن المنطقة حمراء وصعب على المؤسسات دخولها لأنها منطقة حدودية على أطراف الخط الأصفر، جزء كبير منها يعني بصراحة هذه جزء من المؤسسات كانت تعمل معنا بالطريقة هذه، والجزء الآخر كان يتعامل معنا بأن بأننا سنوافيكم بالمساعدة في أقرب فرصة في وعدات. وللأسف يعني حتى اللحظة بعض المؤسسات لم تصلنا في هذه المنطقة. إضافة لذلك أن بعض المؤسسات دخلت إلى المنطقة لدينا طلبت منا كشوفات مركزية. طبعا نحن تطوعنا وشكلنا لجنة مختصة من داخل مخيمات النزوح في المنطقة لمساندة النازحين في هذه المنطقة. رتبنا الكشوفات بشكل كامل وفيناها للمؤسسات. المؤسسات دخلت في المنطقة صرفت جزء من المساعدات ولم تفي بحاجة لكل بسبب الضغوطات الكبيرة والاحتياج الأكبر. طبعا
0: هل من بديل أستاذ أحمد حسن النجار للمواطنين القاطنين في خيام في هذه المناطق؟
1: والله أنا يعني أنت عارف المساحات لا تكفي للسكان بسبب التكدس في المناطق المواطنة بشكل عام على طول شريط الرشيد من أقصى الجنوب أقصى الشمال. ولكن يعني ندعو المؤسسات الدولية حتى لو كان يعني إحنا يفترض أن يكون في ثقة ما بين الجهات الإدارية العاملة في المخيمات والجهات المؤسسات. يعني لو كان في بادرة من المؤسسات تنزل الفحص الميداني والبحث الميداني وتم التسكين في مناطق خارج النطاق بنتحدثنا إليها. يعني إحنا على استعداد كامل من خلال العمل الميداني ننقل السكان لاستلام مساعدات إغاثية خارج المنطقة عند اللزوم. يعني حتى في حال إنه المؤسسة طلبت إنه تسلم المساعدات وإحنا نسلمها للجهات المختصة بمراقبة أو فنيين متابعين من خلال المؤسسة نحن على استعداد تام. وهذا يعني كل ما لدينا.
0: شكرا جزيلا لك مسؤول مخيمات منطقة شمال في شفر الشال أستاذ أحمد حسن النجار. سنبقى سيداتي سادتي في قطاع غزة. ما زالت التقارير التي تصدر إسرائيليا حول واقع القطاع من الناحية الإدارية، حيث هنالك تقارير تشير ونشرت مؤخرا إلى أن حركة حماس ما زالت تملك زمام الأمور في قطاع غزة. البعض راح يقول إن الحركة تعمل على كسب ورقة يعني رهان، ورقة مساومة قد تستخدمها خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ عملية اختطاف لجندي أو جنود من جيش الاحتلال. هنالك أيضا تقارير أخرى تشير إلى أن شبكة الأنفاق التي بنيت أسفل قطاع غزة ما زالت تفاجئ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد مرور 3 أعوام على حرب الإبادة. وتصب هذه التقارير في إطار واحد يشير إلى أن دولة الاحتلال قد تذهب مضطرة بين ظفرين إلى شن عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة وخوض جولة قتال أخرى في القطاع. الدكتور عماد عمر الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير، تنضم إلينا من غزة. أهلا ومرحبا بك. ماذا خلف كل هذه التقارير التي تشير إلى أن حماس ما زالت مسيطرة، حماس تسعى لورقة مساومة، وكذلك هي تمتلك شبكة أنفاق ما زالت فاعلة كما يقول معلقون ومحللون في الإعلام العبري، بما قد يدفع إلى جولة قتال جديدة؟
2: يعني دعنا نضع الأمور في نصابها. إسرائيل لم تتوقف يوما واحدا ولو ساعة واحدة عن عمليات القصف والقتل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذا يشير إلى أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يبقي جبهة غزة مفتوحة في إطار المسار السياسي الذي تمر به إسرائيل، لا سيما موضوع انتخابات الكنيسة الإسرائيلي. الحكومة الإسرائيلية الآن تحاول التحريض ضد قطاع غزة فيما يتعلق بأن حماس ربما تعيد عملية بناء استراتيجيتها الأمنية والعسكرية، بأن قطاع غزة ما زال يشكل خطرا على إسرائيل، وأن حماس تؤدي العدة باتجاه خط الجنود الإسرائيليين. هذا كله يأتي في إطار الذريعة الكبرى التي يحاول بنيامين نتنياهو أن يسوقها على الجمهور الإسرائيلي، بأن قطاع غزة ما زال يشكل خطرا على الفلسطينيين، وبالتالي هذا سيجعل إسرائيل تذهب باتجاه القيام بعملية عسكرية ضد قطاع غزة أو تبرير ما يقوم به بنيامين نتنياهو من عمليات القتل اليومي في الفلسطينيين. نائل، كنت تعلم أن قطاع غزة جزء كبير منه تحت السيطرة الإسرائيلية، هناك ما هو يعني قرابة 65-70% تحت السيطرة الإسرائيلية. إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، إسرائيل تقتل يوميا وتغتال قيادات من حركة حماس ومن المواطنين الفلسطينيين، وهذا ربما يخلق ذرائع لإسرائيل، لأن يعني ذلك سوف يكون مبرر أمام المجتمع الدولي، أمام الجمهور الإسرائيلي، لأن حماس ما زالت تشكل خطرا على إسرائيل. ولكن باعتقادي أن كل هذا هو عبارة عن ذرائع تسوق إسرائيل باتجاه تبرير أعمالها العدائية ضد الفلسطينيين وعدم التقدم باتجاه خطة رئيس ترامب أو أي تقديم تسهيلات للفلسطينيين، إلى جانب أن بنيامين نتنياهو ليست أمامه أي جبهات أخرى سوى جبهة غزة الضعيفة في ظل انشغال المجتمع الدولي في أزمة الطاقة وأزمة الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حتى في ظل انشغال الإدارة الأمريكية في الانتخابات النصفية المقبلة للكونغرس الأمريكي وانشغالها أيضا في الحرب على إيران. وهذا ربما أعطى بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر باتجاه فعل ما يريد في قطاع غزة دون أن يكون هناك حسيبا أو رقيبا فيما يتعلق بما يجري في القطاع من حرب إبادة واستمرار لعملية القتل اليومي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
0: دكتور عماد عمر، ما الذي يمكن أن تحققه عملية عسكرية جديدة لجيش الاحتلال في قطاع غزة؟ نعلم أن الاحتلال يسيطر على مساحات تزيد عن 65% من القطاع، و يعني لا يخفى على أحد أن حماس تلقت ضربات موجعة وربما يعني مصيرية في إطار حرب الإبادة التي استمرت على مدار السنوات الثلاث الماضية.
2: يعني إذا ما أردنا الحديث عن حركة حماس منذ اغتيال محمد ضيف ومحمد سنوار وكل هذه القائمة من القيادات داخلها، لم ترد ولو بطلقة واحدة على الاحتلال الإسرائيلي سواء في المناطق القريبة من قطاع غزة أو حتى في أي مناطق أخرى، وبالتالي هذا يشير إلى أن حركة حماس لم تستطع إعادة ترتيب أوراقها الداخلية فيما يتعلق بالشأن أو بالشق العسكري. وهذا ربما يشير بأن إسرائيل استطاعت خلال الحرب على القطاع تدمير البنية العسكرية والأمنية لحركة حماس في قطاع غزة، اغتيال أكبر كم ممكن من قياداتها ومن كل من شارك وخطط لعملية 7 أكتوبر، وبالتالي هذا ربما يعطي الإسرائيليين بأن قطاع غزة أصبح لا يشكل خطرا على إسرائيل. لكن نحن نتحدث عن مسار سياسي في إسرائيل له علاقة بالانتخابات، نتحدث عن أن أسهم بنيامين نتنياهو لن تعطيه الأحقية في كل استطاعات الرأي بأنه قد يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة، وبالتالي بنيامين نتنياهو يحاول أن يفعل أي شيء يشكل إنجازا يتمكن من تصويته أمام الجمهور الإسرائيلي، وهو يتصور بأن يعني هو وحلفائه يتصورون بأن عملية عسكرية على قطاع غزة ممكن أن تحسن ظروفه أمام الناخب الإسرائيلي، ولكن الناخب الإسرائيلي يقول عكس ذلك، يقول أن 3 سنوات من الحرب على قطاع غزة إذا كان بنيامين نتنياهو التنين المتصرف الإسرائيلي لن يتمكنا من القضاء على حركة حماس، وأن حركة حماس ما زالت تشكل عبئا على إسرائيل أو خطرا على إسرائيل، فإن هذا ربما يؤخذ على بنيامين نتنياهو بأنه أخذ إسرائيل 3 سنوات متتالية من الحروب في المنطقة ولم يتمكن من تحقيق أهداف الحرب، وبالتالي هذا سيؤخذ على بنيامين نتنياهو بأنه يعني يستنزف مزيدا من الوقت لصالحه الشخصي في ظل أن الاقتصاد الإسرائيلي ربما تعرض إلى نكسات، في ظل أن هناك عدد كبير كان من القتلى والجنود الإسرائيليين، أيضا كان هناك يعني شبه أن عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين قتلوا، في ظل أن بنيامين نتنياهو كان قادرا على أن يساوم وأن يخرج هؤلاء الأسرى أحياء، وهذا اتهام واضح لبنيامين نتنياهو. أيضا
0: شكرا دكتور.
2: التي ما زالت تخرج لأن بنيامين نتنياهو كان يعلم جيدا بإخفاق 7 أكتوبر وعملية 7 أكتوبر، ولكن لم يحقق أي شيء أو لم يفعل أي شيء له علاقة بتحقيق الأمن والاستقرار أو اتخاذ التدابير المتعلقة بحماية دولة إسرائيل.
0: نشكرك جزيلا الدكتور عماد عمر الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من غزة. أشار تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو تعمل بخطى حثيثة على تسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين قبل موعد الانتخابات التشريعية الوشيكة لفرض وقائع جديدة على الأرض يصعب على أي حكومة مقبلة التراجع عنها. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في منظمة حقوقية إسرائيلية قوله إنه من الواضح أن الحكومة الحالية تحاول فرض وقائع على الأرض، سيكون من الصعب للغاية على الحكومة المقبلة تغييرها. وأدى عنف المستوطنين إلى موجة غير مسبوقة، أو وصل عنف المستوطنين في هذه المرحلة إلى درجة غير مسبوقة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أفضى إلى تهجير الآلاف من المواطنين وتدمير العديد من التجمعات السكنية الفلسطينية وفق صحيفة فاينانشال تايمز. وتحدث هذه الانتهاكات وسط إفلات تام من العقاب، حيث تندر للغاية إصدار أحكام قضائية بحق مرتكبي تلك الانتهاكات من المستوطنين. دراسة أجرتها منظمة يشدين الحقوقية الإسرائيلية أفادت بأن 3% فقط من التحقيقات الإسرائيلية في الانتهاكات التي ارتكبها المستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية بين عامي 2005 و2024 أفضت إلى صدور أحكام بإدانة مرتكبي تلك الاعتداءات. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، فقد شن المستوطنون 6100 هجوم على الفلسطينيين في الضفة الغربية وممتلكاتهم منذ تولي الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو السلطة في 2022. وأدى عنف المستوطنين المدعوم بسياسات الحكومة الإسرائيلية إلى تهجير أكثر من 6500 مواطن ونزوح 132 تجمعا سكانيا بشكل كلي أو جزئي في الضفة الغربية المحتلة. مسؤولون في منظمات حقوقية إسرائيلية يرون أن هجمات المستوطنين تمهد الطريق مباشرة لتأسيس مستوطنات وبؤر جديدة، والعنف سهل أيضا إنشاء مستوطنات جديدة كما يقول مسؤولو هذه المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية، حيث أوضحوا أن مستوطنة كانت ضمن عدة مستوطنات جديدة أقيمت على مواقع تجمعات سكنية مهجرة أو بالقرب منها تم استحداثها بعد موجة عنف سالت بها دماء فلسطينيين.

0: إلى ملفنا التالي وهو الأخير في يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. هنالك سيدتي سادتي في القاهرة ستنطلق خلال أيام جولة جديدة من لقاءات المصالحة كما تسمى هذه اللقاءات التي ستبحث إنهاء الانقسام ستعقد على مستويات عدة حيث ورد أن حركة فتح قررت إرسال وفد لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين وبحث استضافة القاهرة للحوار الوطني الفلسطيني. هذا الوفد يضم أمين سر اللجنة المركزية لفتح الفريق جبريل أرجوب وعضو اللجنة المركزية محمد اشتياه. فتح كانت قد دعت الفصائل والقوى السياسية لحوار يبحث الشراكة السياسية لسيما ملف الانتخابات العامة وتشكيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وجهت الحركة دعوة إلى مصر لاستضافة الحوار ورعايته فيما قالت مصادر مطلعة لقناة الشرق الإخبارية إن وفد فتح سيبحث مع المسؤولين في القاهرة أسس ومتطلبات استضافة الحوار ورعايته وإنجاحه. وأوضحت المصادر أن الحوار يواجه عددا من العقبات من بينها الخلاف بشأن القوى والفصائل التي ستشارك فيه، حيث تمت الإشارة إلى أن بعض الأطراف تشترط مشاركة تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده محمد دحلان في تلك اللقاءات، فيما تعارض حركة فتح في هذه المرحلة مشاركة تيار دحلان وتطالب بتأجيل بحث هذه المسألة إلى ما بعد الحوار الوطني باعتبار ذلك شأنا داخليا في فتح. نرحب سيداتي سادتي بالسيد رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا بكم وبجميع الأخوة المتابعين.
0: أهلا ومرحبا بك أستاذ رمزي. هل اتضحت معالم جولة الحوار الجديدة التي ستنطلق في القاهرة ربما خلال أيام كما يقال عبر وسائل إعلام عربية؟
1: يعني الحوار الوطني يعني جرى الدعوة له في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وصدر ذلك في بيان معلن باسم اللجنة التنفيذية باعتبار أننا أمام استحقاقين كبيرين. الاستحقاق الأول الانتخابات وضرورة أن يذهب الجميع بتوافق وبشراكة إلى هذه الانتخابات، وأن يعني نؤمن كل عوامل نجاح الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في قطاع غزة وفي القدس، إضافة طبعا للضفة الفلسطينية. وثانيا أن تكون هذه الانتخابات شاملة أيضا للمجلس الوطني وبمشاركة الجميع بدون استثناء، أي دعوة حماس والجهاد للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية أيضا من خلال المشاركة في انتخابات وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. هذه خطوة إلى الأمام بطبيعة الحال، يعني أهميتها تكمن في أننا ذاهبون لبناء مؤسسات وطنية وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي بشراكة بين الجميع وبمشاركة الجميع. وثانيا هذا يطوي صفحة الانقسام يعني الكارثي وكل نتائجه المدمرة على الحالة الفلسطينية التي دفع ثمنها غاليا. تأخرنا، نعم تأخرنا، كان يمكن أن يبدأ هذا الحوار بعد إعلان بكين على سبيل المثال بين 14 فصيل وقعوا على الاتفاق والإعلان، وكان يمكن أن نضع آليات تجنبنا الكثير من يعني التداعيات السلبية التي حصلت، لأن الاتفاق الإعلان في حينها تحدث عن حكومة توافق وطني، إطار قيادي موحد تحت مظلة منظمة التحرير، الذهاب لانتخابات. كان يمكن يعني أن نتجنب الكثير منذ العام 2024. مع ذلك يعني أن تأتي متأخرا خير، بالتالي نحن أبناء الحاضر الآن والمستقبل، مطلوب أن نتجاوز فيه ونردم ثغرة الانقسام، والانتخابات محطة مهمة من أجل أن يشارك الجميع في التشريع والوطني والمجلس الوطني.
0: طيب.
1: وأن نتوحد. الاستحقاق الثاني هو سياسي بطبيعة الحال، بمعنى التحديات والمخاطر الكبرى التي تواجه الوضع الفلسطيني في ظل هذه الهجمة وهذه الحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني وعلى الشعب الفلسطيني. حرب الإبادة في غزة تداعياتها متواصلة ومستمرة ونشدها كل يوم، ويعني الحرب على الفلسطينيين، على محاولات السيطرة على الأرض الفلسطينية والضم الزاحف واعتداءات المستوطنين وعمليات التهجير أو الترحيل والتطهير العرقي، محاصرة القرى، محاصرة المدن في الضفة، وما يجري في القدس من مخطط تهويدي ومشروع إيوان وغيره. وبالتالي نحن في خضم مواجهة مع مخطط إسرائيلي ويسير بمنهجية متسارعة في هذه الأيام، وبالتالي يجب أن يتوحد الصف الفلسطيني.
0: طيب لنواجه. أستاذ رمزي رباح، هذا واضح، ولكن نعم، ما الذي تغير؟ ما الذي تغير قبل أن يعني تجيب على سؤالي الأول؟ سأسألك ما الذي تغير حتى يعني تعتقدون أن هذه المرحلة قد تشهد توافقا فلسطينيا داخليا يقود إلى تحقيق جملة ما ذكرت قبل قليل من طموحات، إن كان على صعيد الانتخابات أو كذلك على صعيد تشكيل جبهة سياسية مقاومة لمشاريع الاحتلال؟
1: يعني المتغيرات كثيرة، وأهمها أنه الجميع الآن يقف يعني ظهره إلى الحائط في انسداد كامل بالأفق السياسي، في يعني ضغوط وهجمة إسرائيلية غير مسبوقة للتهجير والضم واستمرار العدوان وعدوان الاحتلال ومستوطنيه، يعني بمعنى وبانسداد الأفق السياسي وحجم الضغوط التي تمارس أيضا على أبناء شعبنا والمعاناة الهائلة التي يعانيها أبناء شعبنا. يعني في قطاع غزة يعني الحد الأدنى من متطلبات الحياة الطبيعية مش غير متوفر، ورفع المعاناة وتطبيق المرحلة الثانية من خطة الطريق يعني لانسحاب الاحتلال، لفتح المعابر، لإنهاء الحصار، لإدخال المواد الإغاثي والإيواء، للتعافي بحده الأدنى أصبح ضرورة ملحة. الأهم وقف القتل، وقف إطلاق النار، القتل اليومي والمجازر في الضفة، هذه الهجمة هذا. وبالتالي المواجهة لا يمكن أن تتم إلا بصف فلسطيني موحد، هذا ربما أدركه الجميع.
0: ما هو شكل المواجهة أستاذ رمزي رباح؟ البعض قد يسأل الآن.
1: الانتخابات نفسها الانتخابات لا يمكن أن تجري في ظروف الانقسام.
0: طيب.
1: أصبحت الأمور أصعب، وبالتالي هذا الوضع الضاغط في استحقاق الانتخابات وفي الوضع الوطني بات يستدعي الذهاب لحوار وطني للتوافق وتأمين شراكة ووحدة الصف في المرحلة القادمة.
0: هل اتضحت المعالم الخاصة بالجداول الزمنية لهذه اللقاءات في القاهرة أستاذ رمزي رباح؟
1: نعم الـ الـ الـ الحوار يعني متوقع أن يكون قريب، بمعنى تجري الآن عمليات أو عملية تحضير الحوار. يعني يتطلب أمرين، أولا أنه يكون رعاية مصرية، لأن الحوار سيجري في القاهرة والرعاية المصرية ضرورية من أجل جدية الحوار وضمانات على الالتزام بمخرجاته ونتائجه. وثانيا الحوار يحتاج إلى حوارات ثنائية تمهيدية وتحضيرية للذهاب بمشروع واضح للحوار للتوافق. الآن هذه العملية مفترض أن تبدأ خلال الأيام القادمة. الإخوة في اللجنة المركزية لفتح شكلوا كما ذكرتم وفدهم إلى الحوار. الفصائل الفلسطينية يعني بما فيها الجبهة الديمقراطية تجري حوارات ثنائية تحضيرية أيضا مع الأطراف والفصائل المختلفة، ويجري تهيئة كما يقول المسرح، تهيئة المشهد ليكون الحوار مثمر ومضمون بالمخرجات التي سيتوصل لها. الحوار لن يبدأ من الصفر، نحن لدينا اتفاقات سابقة، وبالتالي ما ضرورة أن نعود للصفر. الحوار يبدأ من حيث وصلنا، ونضع آليات للتقدم في عملية توحيد الصف والاتفاق.
0: بقيت لدينا 30 ثانية أستاذ رمزي رباح. التفاهمات هل ستشمل تأجيل الانتخابات التشريعية والتوجه إلى انتخابات عامة تشمل التشريعية والرئاسية في موعد واحد بإيجاز لو تكرمت؟
1: يعني الحوار هو بهدف الذهاب للانتخابات وليس التأجيل. أما الموعد فيحتمل، لكن الأساس أن نذهب للانتخابات، لا بديل عن الانتخابات. وتحديد موعد الانتخابات سواء كانت 28/11 أو موعد قريب منه هو أمر ضروري وعلى الطاولة سيكون.
0: شكرا جزيلا لك.
1: الانتخابات هو الهدف من الحوار.
0: انتهى وقتنا، شكرا جزيلا لك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأستاذ رمزي رباح. شكرا لكم على المتابعة، انتهى يوم جديد. هذه تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، وتحياتي رامي سمارة، كنت معكم في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: طاب صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بمستمعينا ومتابعينا في شتى مناطق الوطن وفي كل العالم عبر أثيرنا ومن خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs، وطبعا من خلال raya.tv.bs يمكنكم الاستماع لبرامجنا ومتابعتها أولا بأول ولحظة بلحظة. أهلا بالجميع في هذا المشوار الذي يبدأ الآن ويستمر على مدار الدقائق القادمة من أوراق الصحافة. هذا المشوار يأتيكم برعاية كريمة من البنك الإسلامي الفلسطيني بشكل يومي. للتواصل مع البنك بأسهل طريقة يمكنكم التواصل عبر الرقم 1700-220-220. على مدار الساعة يستعد هذا البنك لخدمتكم والإجابة على استفساراتكم. بإعز من وزير جيش الاحتلال، الإعلان عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اليوم وغدا بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر. تفاقم أزمة النقص الحاد والانهيار غير المسبوق في القدرات المخبرية الأساسية والتي تشكل عصب التشخيص الطبي ومتابعة حالات آلاف المرضى في قطاع غزة. المصادر الطبية أكدت أن 52% من إجمالي الأجهزة المخبرية دمرت، وأن نحو 30% من الأجهزة المتبقية تعاني من التهالك والأعطال وتفتقر لقطع الغيار، ما يضعها تحت خطر التوقف التام والمفاجئ. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تفيد بأن الاحتلال والمستوطنين نفذوا منذ 3 أعوام، أي منذ بدء الحرب على غزة، 62,916 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم في الضفة المحتلة، شملت إقامة 211 بؤرة استيطانية جديدة وطرح 97 عطاء لإقامة أكثر من 15,000 وحدة استيطانية أخرى ودراسة 415 مخططا والاستيلاء على نحو 64,000 دونم وتنفيذ 1,814 عملية هدم لأكثر من 5,000 منشأة، كل هذا بالإضافة لاعتداءات أخرى طالت 147,000 شجرة بينها 100,000 شجرة زيتون. قوات الاحتلال تلصق منشورات على جدران منازل في قرية المغير شمال شرق رام الله أمس، تهدد المواطنين فيها بالملاحقة والاعتقال بحجة نشاطهم الرقمي عبر شبكة الإنترنت. في اليوم العالمي للمعلم أمس، وزارة التربية والتعليم العالي تعلن عن ارتقاء أكثر من 800 معلم ومعلمة وإصابة أكثر من 3,300 واعتقال أكثر من 170 في ظروف قاسية منذ بدء الحرب على غزة. تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو تعمل الآن بخطى حثيثة على تسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة قبل الانتخابات الوشيكة، من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض يصعب على أي حكومة إسرائيلية قادمة التراجع عنها. يوناتان مزراحي المسؤول في منظمة السلام الآن الحقوقية الإسرائيلية أكد لي فاينانشال تايمز أن حكومة نتنياهو تفرض الوقائع على الأرض التي سيكون من الصعب للغاية على حكومة إسرائيل القادمة تغييرها. مسؤول سابق في جهاز الشباك الإسرائيلي يزعم وجود احتمال لسعي فصائل فلسطينية لتنفيذ عملية نوعية قبيل الانتخابات الإسرائيلية، مرجحا خطف أحد جنود الاحتلال على حد زعمه. زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني الإسرائيلي المعارض المتطرف إفيغدور ليبرمان يدعو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو وضم المناطق المصنفة جيم. ليبرمان جدد طرح اقتراحه بإنشاء كونفدرالية أردنية إسرائيلية لإدارة المنطقتين ألف وباء من الضفة، بحيث تتولى عمان مسؤولية إدارة الحياة اليومية فيهما، فيما تحتفظ تل أبيب بالمسؤوليات الأمنية والعسكرية. مصادر إسرائيلية تقول إن التحقيق مع خاطف طائرة فلاي دبي المتجهة لإسرائيل همام الحمامي أظهر أنه كان يخطط لتحطيم الطائرة في مطار الليد أو مطار بن غوريون بهدف التسبب بسقوط عدد كبير من القتلى. إسرائيل تعلن عزمها فتح سفارة للكونغو الديمقراطية في القدس المحتلة لتصبح الكونغو الدولة 11 التي تفتح قنصلية لها في القدس بالتزامن مع فتح سفارة إسرائيلية في كينشاسا. طالع معكم أيضا في أوراق الصحافة اليوم، الحكومة الإسرائيلية تضخ نحو 40 مليون شيكل في العامين الماضيين في برنامج منح بحثية مخصص لثلاث مؤسسات استحوذت جامعة أرئيل الاستيطانية المقامة على أراضي سلفيت على أكثر من 80% من هذا التمويل، بالتوازي مع تعويضات ومخصصات حكومية إضافية تحصل عليها الجامعة في ظل موقعها داخل المشروع الاستيطاني، بحسب ما أوردت صحيفة هارتس. حزب الخضر البريطاني يتبنى رسميا أمس موقفا مناهضا للصهيونية بعد تصويت أعضاء الحزب على قرار يعتبر الصهيونية عنصرية في خطوة وصفت بالتاريخية في المشهد السياسي البريطاني، ليصبح ذلك جزءا من السياسة الرسمية لحزب الخضر. طبعا الحزب بذلك يتبنى معارضة الصهيونية وتجديد الالتزام بدعم تحرير فلسطين وحق الفلسطينيين في العودة، ويؤيد القرار أيضا حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، كما يدعو لفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها وإدانة جرائم الحرب الإسرائيلية. تقرير إسرائيلي جديد يتطرق إلى اتساع الانتقادات تجاه إسرائيل داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي وانتخاب ونجاح مرشحين يعارضون سياسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني. التقرير الذي صدر عن معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب اعتبر أن العودة السريعة للتأييد المطلق لإسرائيل داخل هذا الحزب تبدو مستحيلة. بنيامين نتنياهو يعلن عن خفض أسعار الوقود في إسرائيل بنصف شيكل للتر الواحد وتحديدا لتر البنزين، وذلك في خضم الحملة الانتخابية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية القادمة. لدينا في الجانب الفلسطيني أيضا تعديل على سعر البنزين 95 الذي انخفض في إسرائيل، ليخفض أيضا بقيمة نصف شيكل لدينا ويصبح سعره 7 شواقل و67 أجورة. بنزين 98 سعره ما زال 9 شواقل و73 أجورة، وبقية الأسعار على حالها. أول رد على بيان جيش الاحتلال بشأن فيلم نازا، صناع العمل كشفوا تفاصيل جديدة عن التحقيق الذي استند إليه فيلمهم، وأوضحوا أنهم أجروا مقابلات مع أكثر من 100 مصدر ممن لديهم معرفة بالأنظمة العسكرية التي استخدمت في الحرب على غزة، واستند إلى شهادات 24 فردا من الاستخبارات الإسرائيلية ووحدات عسكرية أخرى كانوا على معرفة بمراحل اعتماد الأهداف في غزة. الصحف العبرية، والكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي تحديدا انتقد بشدة في مقال نشرته صحيفة هآرتس أمس توجه أغلبية المحكمة العليا الإسرائيلية خلال جلسة الخميس الماضي إلى تأييد قرار شطب ترشح السياسي الفلسطيني سامي أبو شحادة من انتخابات الكنيست. واعتبر ليفي أن القرار يشكل سابقة خطيرة تدل على تدهور المنظومة القضائية والديمقراطية في إسرائيل، وتكشف عن تحول المحكمة الإسرائيلية العليا لأداة لفرض قيود على العرب تمنعهم من التعبير السياسي، وتظهر كيف حولت الفكر السياسي العربي إلى جريمة. وثيقة داخلية إسرائيلية تكشف عن خلل ممتد منذ سنوات طويلة في منظومة تأمين الرحلات الجوية الأجنبية العاملة في إسرائيل، شمل عدم تنفيذ قرارات حكومية وتحذيرات متكررة بشأن نقص الطواقم والصلاحيات والموارد، رغم استمرار نقل المسؤولية بين أجهزة الأمن ووزارة المواصلات العبرية. طهران تعلن أنها تلقت مؤخرا مقترحات أمريكية عبر الوسطاء لإنهاء الحرب، لكنها شددت على أنها لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا بعد تلبية شروطها السبعة بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت في إسلام أباد. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إنه إذا قرر أعداء بلاده اختيار المواجهة العسكرية مجددا فسيتلقون ردا أشد حزما من ذي قبل. وزارة الخزانة الأمريكية تقول لموقع إكسيوس إن أمريكا سهلت مرور أكثر من مليار برميل من النفط عبر هرمز، وأن إيران منذ وللمرة الأولى منذ بدء تصديرها النفط لن يكون لديها هذا الأسبوع أي نفط يصدر عبر البحر. مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن بدء عمليات عسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبسط سلطة الحكومة اليمنية عليها، بالتزامن مع تمكن الحوثيين من قطع الطريق الرئيسي بين تعز وعدن إثر سيطرتهم على منطقة الصافية وسط اتساع المواجهات إلى جبهات عدة. أعود إلى الملف الإيراني، إذ نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا لكاتب العمود نيكولاس كريستوف، قال فيه إن إيران قد تختار تصعيد الحرب من جديد، وتطرق في المقال بالبداية بالأكاذيب التي طرحها ترامب أكثر من مرة عندما قال إن أمريكا انتصرت وأن الحرب ستنتهي وأن أسعار الوقود ستنخفض. ويعتقد كريستوف بأنه بدلا من التصريحات والتباهي كان يجب تدريس حرب ترامب مع إيران ولعقود قادمة كنموذج لكيفية تجنب إدارة الحروب والسياسة الخارجية، فحرب ترامب مثال على الكيفية التي يمكن فيها للغطرسة أن تغرق الرئاسة وتدفعها إلى حلول عسكرية لمشاكل عالمية معقدة وتقوم بزيادتها سوءا وتفاقمها مشكلة. بدورها وصفت صحيفة فاينانشال تايمز التحقيقات التي تجريها بريطانيا في مؤامرة مزعومة للهجوم على قاعدة بريطانية تستخدمها أمريكا بأنها تخلو من التفاصيل، ويبدو ربط إيران فيها قائما على مزيج من الهواية والتنظيم في الوقت نفسه لدى المنفذ المحتمل. وفي التقرير قالت الصحيفة إنه بعد مرور أسبوع تقريبا على احتجاز 5 رجال قرب القاعدة الجوية، تشير السلطات البريطانية بشكل متزايد إلى تورط إيران فيما يحتمل أن يكون مخططا لاستهداف القاعدة الجوية. البرازيليون يصوتون أمس للاختيار بين الرئيس الحالي اليساري لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني المتطرف لافيو بوليسينارو في اقتراع يتوقع أن يشهد منافسة متقاربة، ويتابعه ترامب عن كثب لأنه سيحسم ما إذا كانت أكبر دول أمريكا اللاتينية البرازيل ستنضم إلى موجة التحول نحو اليمين المتطرف في المنطقة والتي يدعمها بالطبع الرئيس الأمريكي حالياً. أقف عند هذا الحد لأتمم مشوارنا وأختمه وإياكم في أوراق الصحافة. الشكر الجزيل لكل من تابعنا وكان معنا. ابقوا مع رايا اف ام ورايا دوت بي اس ومنصاتها الرقمية في الساعات المقبلة. على مدار الساعات هناك كل شيء جديد. أما البنك الإسلامي الفلسطيني فيخبر الجميع بأن الرحلة مع بطاقاته تبدو لكم جاذبة. مرور أسرع في المطارات لحاملي بطاقة World Elite Mastercard. للمزيد من الاستفسار زوروا صفحة البنك على فيسبوك أو موقعه الإلكتروني. لكم كل التحيات مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد

0: ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أف أم.
3: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
4: يبدو أنه لم يعد السؤال بالنسبة للشركات مقتصرا على كيفية إقناع المستهلك بشراء منتج أو اختيار خدمة، بل امتد إلى طرف جديد قد يقف بينهما، هو وكيل ذكاء اصطناعي يستطيع البحث والمقارنة والاختيار وربما تنفيذ عملية الشراء أو نقل الأموال نيابة عن صاحبه. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن تقريراً لشركة أدوبي أظهر ارتفاع الزيارات القادمة من مصادر الذكاء الاصطناعي إلى مواقع التجزئة الأمريكية 393% خلال هذا العام، فيما تتوقع أبحاث مورغان ستانلي أن يصل الإنفاق المتأثر بوكلاء الذكاء الاصطناعي ل 385 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 20% من التجارة الإلكترونية الأمريكية. دخل التعاون في مجال الطاقة بين العراق والأردن مرحلة من التوقف على مسارين رئيسيين بعدما انقطعت إمدادات الخام العراقي للأردن منذ مطلع هذا العام، بالتزامن مع انتهاء تزويد قضاء الرطبة غرب العراق بالكهرباء القادمة من الأردن. وبينما يعمل البلدان على معالجة الملفات العالقة لاستئناف التبادل، تتجه الأنظار أيضا إلى مستقبل مشروع الربط الكهربائي وخطط زيادة قدرته تدريجيا إلى 500 ميجاوات.
3: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
7: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من راية اف ام.
4: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم. جيش الاحتلال.

0: يعلن فرض إغلاق شامل على الضفة المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اليوم وغدا بالتزامن مع الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر. مصادر طبية في غزة تعلن عن تدمير الاحتلال 52% من إجمالي الأجهزة المخبرية الطبية، فيما يعاني 30% من الأجهزة المتبقية من التهالك والأعطال. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تفيد بأن الاحتلال والمستوطنين نفذوا منذ 3 أعوام 62,916 اعتداء يشمل إقامة 1000 الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على 64,000 دنم وهدم 5,059 منشأة، إضافة لاعتداءات طالت 100,000 شجرة زيتون و 47,000 شجرة أخرى. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تكشف عن أن حكومة تل أبيب الحالية تسرع من التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة قبل انتخابات الكنيست لفرض وقائع جديدة يصعب على أي حكومة إسرائيلية قادمة التراجع عنها. حزب الخضر البريطاني يعلن بعد تصويت أعضائه عن اعتبار الصهيونية أحد أشكال العنصرية في خطوة وصفت بالتاريخية في المشهد السياسي البريطاني. إسرائيل تعلن عزمها فتح سفارة للكونغو الديمقراطية بالقدس المحتلة بالتزامن مع فتح سفارة لها في كينشاسا. معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب يؤكد استحالة عودة التأييد المطلق لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي. بنيامين نتنياهو يعلن عن خفض أسعار الوقود في إسرائيل بنصف شيكل للتر البنزين 95 اعتبارا من الليلة الماضية في خضم الحملة الانتخابية في تل أبيب. صناع فيلم نازا يكشفون أن التحقيق الذي استند إليه فيلمهم اعتمد على أكثر من 100 مصدر ممن لديهم معرفة بالأنظمة العسكرية التي استخدمت خلال الحرب على غزة. طهران تعلن تلقيها مقترحات أمريكية لإنهاء الحرب وتؤكد أنها لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا بعد تلبية شروطها 7. وزارة الخزانة الأمريكية تزعم أن واشنطن سهلت مرور أكثر من 1 مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز. أخيراً، القوات الحكومية اليمنية تبدأ عمليات عسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة للحوثيين بالتزامن مع تمكن الحوثيين من قطع الطريق الرئيسي بين تعز وعدن وسط اتساع المواجهات العسكرية بين الطرفين إلى عدة جبهات. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة والدقائق أيضاً بإمكانكم متابعتها عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: دائماً مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: إحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الاثنين 5 اكتوبر وحلقة جديدة مع الناس. معكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. باقي العادة وبمعيتكم صب على الزملاء وبداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير سلام. وصباح الخير زميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. يسعد صباحك الزميلة أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعين ومتابعين على راي اف ام وراي تي في وعلى البث المباشر على صفحة فيسبوك برنامج مع الناس. تحياتنا لكم وين ما كنتوا، في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم، وين ما كنتوا ربنا يعطيكم ليرضيكم.

بلد لا معلومات بس إشاعات. يمكن إحنا أكثر من مرة حكينا عن موضوع الإشاعات، ويعني إحنا بنتفنن في موضوع الإشاعة، وآخرها كان موضوع الإغلاق أو الحديث عن إغلاق. لدرجة صرنا نبرمج حياتنا ونبرمج طلعاتنا ومشاويرنا وشغلنا وحركتنا بناء على خبر على مجموعة واتساب، والحديث يدور عن من 5 إلى 7 أكتوبر. شو في يا جماعة الخير؟ مظبوط، كان هناك خبر انه في توصية من المستوى الامني عند الاحتلال بفرض اغلاق على المعابر. وطبعا اغلاق الضفة الغربية. وهذا ليس يعني مش منع تجول يا جماعة الخير. كلمة معابر لها معاني كتير. ومحدد عند الاحتلال. ما مش نربط حياتنا وكأنه صرنا في منع تجول، صرنا نأجل حياتنا وشغلنا اعتبرناها احنا لحالنا منع تجول. لا شك انه الحرص واجب واخذ الحيطة والحذر واجب، اما نوقف حياتنا فهي قصة مش معقولة. الأيام الجاية أكيد مش سهلة، ويمكن المصطلح الأفضل نقول إنها أيام صعبة. صعبة يعني بدها وقفة. بدها ندير بالنا على بعض، ندير بالنا على أولادنا والناس اللي حوالينا، عائلاتنا وأصحابنا. المرحلة الجاي بدها كتف بكتف، بدها قلوب طيبة على بعض. زي ما بقول المثل، كلنا جرينا بالفلكة. واللي اليوم صار صباحا في جامعة بيرزيت له أكبر دليل. الاحتلال كثير مضايق موضوع نصب الشهداء في جامعة بيرزيت، وخلع النصب التذكاري حجر، حتى أخذوا معه، يعني حتى ما ترك أنقاضه على الأرض. وللمعلومة هاي يعني مش شغلة بسيطة على فكرة، هي حرب على السردية الفلسطينية وقتل النموذج زي ما صار في قصة المخيمات. بحكي عن مخيمات الضفة الغربية، شمال الضفة الغربية، مخيم جنين، مخيم تل كرم، ومخيم نور شمس. وكأن الاحتلال بحاول ينسينا ويلغي موضوع الفكرة وفكرة المقاوم وشكل المقاوم والشهداء. بس الاحتلال نسي انه الفكرة لا تموت، ومهما حاول غير السردية. حاولوا كمان الاحتلال بنشر الاعلام الاحتلال، الاعلام الاسرائيليه، على طول الشوارع والميادين والدوائر في الضفه الغربيه، وكانه ببحث عن حاله في تاريخ وهو لا تاريخ له. عشان هيك المرحله الجايه بدها تكون قلوبنا على بعض، نفكر في بعض، وبدها ايد على ايد عشان نرجع نوقف هجرينا. واحنا معكم حتى 9. ونذكر بارقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 او 3. أيضا
لنا رسائلكم عبر تطبيق واتساب على 00970529 4212.

وصباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا. تحياتنا لمتابعينا على فيسبوك. يسعد صباحكم جميعا. وأمجد سلامة أبو جاد، يسعد صباحك. وأبو سفيان نايفة ميزي، تحياتنا إليك. تحياتنا لأن في إذن وإياد شمان، صباح الخير يا إياد، يسعد صباحك.

بسلم عليكم كلكم، يسعد صباحكم. عزام عبدو يسعد صباحك يا عزام، تحياتنا لك. سامر عنتري صباح الخير، احمد صباح، محمود العيسى، وياد يسعد صباحك، يسعد صباحكم جميعا. ومن رسائل الواتساب تحياتنا لكم جميعا، يسعد صباحكم. ونبلش مع ناصر شلبي، يسعد صباحك. وسندس يسعد صباحك يا رب. وسندس بتقول اليوم عن يوم نكتشف انه البلد فعلا مش إلنا، بس مع هيك احنا متمسكين فيها. لا يا سندس، البلد إلنا ونص. هاي البلد مش لحدا إلا إلنا وبس احنا. يسعد صباحك يا فادي. وفادي بصب عليكم وبكلكم المعابر والحواجز فاتحة 100%، ودخلنا على أشغالنا والحمد لله. شكرا يا فادي، يسعد صباحك.

وحبيب أبو زريك يسعد صباحك يا حبيب، ونجاح رواجبة يسعد صباحك، تحياتنا إلكم. أم الرائد يسعد صباحك يا أم الرائد، تحياتنا إلك. أبو خالد خراس تحياتنا إلك يا أبو خالد، صباح الخير لنابلس، نابلس الحبيبة. وعبد خصيب صباح الخير، صباح الخير لعرورة،

طيب. طقي الصباح يسعد صباحك يا طقي، تحياتنا إليك. ورياض صافي عنده رسالة. رياض ورياض بكل صباح الخير. أخ أحمد، ممكن نعرف لما طالب سجل بالجامعة ودفع القسط كامل وبعد فترة الطالب بده يروح على جامعة ثانية، ليش الجامعة بتماطل في الطلب بالمبلغ القسط اليوم وبكرة والأسبوع الجاي؟ لحد الآن ما أعطونا المبلغ المتبقي من القسط. والله أخ رياض مش أول حادثة هاي، ياريت احنا رح نتواصل معك على الخاص إن شاء الله، نأخذ منك بعض المعلومات ونتابع الموضوع من طرفنا ولا يهمك.

احنا في وضع ترلالي وابو خالد خراز بصب علينا والركاب بصبحوا علينا واحنا بنصبح على كل الركاب وكل سائقين العمومي. صباح الخير وين ما كنتوا، الله يعطيكم الف عافيه. ومهند ببعث رسالة، بكون رسالة لشركة جوال ما في تواصل معهم لخدمة العملاء إلا عن طريق الواتساب أو الماسنجر أو الاتصال العادي، أو بيحكي عن الاتصال العادي لغوه، مش كل العالم تقدر تتواصل معهم. صديقي لا، بتقدر تتواصل معهم حتى على الواتساب، تقدر تطلب مكالمة عادية وتحكي مباشرة مع خدمة العملاء، موجودة هاي الخدمة لسات موجودة.

0: تبوه. ومعنا اتصال هاتفي. له صباح الخير.
1: صباح الخير، كيف حالك؟
0: يا حي الله، يسعد الصباح.
1: ابو فارس بحكي معك.
0: ابو فارس صباحك.
1: الله يسعدك.
0: كيف حالك ابو فارس؟
1: يسعد اذاعه رايه اخرى معك.
0: الله يسعدنا اياك يا رب، يسعد صباحك وربنا يبارك فيك.
1: بدي اسال سؤال.
0: تفضل.
1: امبارح حكيت عن المكفوفين توظفوا بالتربيه والتعليم.
0: نعم.
1: هي مش بس التربيه والتعليم، يعني عندك في مكفوفين بيشتغلوا بالمطلع على السنترال، بيشتغلوا على المستشفيات وعلى السنترالات وعلى كذا واشياء. بعدين خاصة البلديات، البلديات ليش ما بتعطي المكفوفين مثلا كشك، يفتحوا لهم كشك مثلا على دوار على منطقة كذا، كل واحد كفيف، مش أي كفيف، يعني اللي هو قانون الكفيف من 80 وفوق عنده عدد يأخذ مساعدات، 80 تحت هو بقدر يشتغل أي شغلة.
0: نعم نعم.
1: هاي الأصول إنه المؤسسات اللي يعني الحكم المحلي والبلديات تساعد المكفوفين، مش بس التربية والتعليم.
0: نعم نعم. هو أخوي أبو فارس امبارح الأخ مصطفى حكى إنه إحنا موضوعنا اليوم مع التربية والتعليم عشان في وظائف، بس هم بيحكوا عن حملة لكل القطاعات. وفعلا يعني أنا بدي يعني أشدد على اللي حكيته، يعني كان في رجل محترم كان يشتغل بالمطلع على السنترال، ما شاء الله عليه، أنا لا أذكر اسمه، كان حافظ كل الأرقام وعارف كل التفاصيل، يعني قدرته ما شاء الله عليها كانت عالية. وأنا أضم صوتي لصوتك للبلديات والهيئات المحلية إذا بيقدروا يعطوا مشاريع صغيرة لذوي الإعاقة بشكل كامل، مش بس المكفوفين، يعني إذا بيقدروا فعلا
1: إعاقة يساعدوا أي شغلة.
0: نعم نعم. ويعني إن يعني أن تعلمني صيد السمك أفضل من أن تعطيني سمكة كل يوم، صح ولا لا أبو فارس؟
1: طيب بس هو مش أي إعاقة، يعني أي موظف ممنوع له مساعدة، دير بالك، أنا هيك بقول
0: كمان مرة،
1: يعني إذا أنا بشتغل مثلا ممنوع أنا أو أي بأخذ أي راتب ممنوع لي مساعدة، لازم اللي المعقول.
0: هاي تفاصيل أبو فارس. نعم يعني أنا أتفق معك، هاي تفاصيل، إذا في حدا مثلا موظف، يعني يمكن في حدا تاني ما عندوش دخل بالمرة، يكون هو أبدأ في يكون بالضبط يكون ابدا في المشروع او في وظيفه اخرى، وان شاء الله انه يعني ربنا بييسرها معهم مع الشباب القائمين على هاي الحمله، وبقدر يحققوا مطالبهم بتشغيل ذوي الاعاقه. وفعلا يعني احنا بدل ما يكونوا هم جزء من قوائم العائلات المعوزه على وزاره التنميه الاجتماعيه، خليهم ناس منتجين هم قادرين على الانتاج، ما شاء الله عليهم. يعني
1: شوف انا سنه 2020 2021 ساعدت نابلس مثلا مكفوفين وفطور كرم او كذا. نعم. اي كفيف بدرس بالجامعه ما عندوش لابتوب اجيب له انا لابتوب وندخله البرنامج الناطق وياخذ ببلاش.
0: والله يعني كل الاحترام والله بفارس،
1: يعني احنا وزعنا 20 لابتوب للمكفوفين اللي بدرسوا بالجامعات.
0: والله كل الاحترام،
1: وبساعدوا ناس كثير، يعني في مساعدات كثير. انا بالنسبه لي ما بدي اي مساعده مثلا، يعني لانه في ناس ما بتاخذ ولا راتب ولا إيش ولا ما يحسن، هذا إلها الحق المساعدة.
0: نعم نعم صحيح.
1: بعدين لو حكم محلي أجا ساعد كفيف مثلا عاطل عن العمل، شحن له كهرباء بمية شيكل بالشهر، شو بضر على حكم محلي أو على البلديات؟ يعطي رمز إيش مساعدات للمكفوفين، إيش يعني بين عنه في إيش مساعدات.
0: اللي بتحكم في هذا الموضوع هو الحاجة أبو فارس، يعني إذا حدا كان بحاجة سواء من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة، إذا كان فعلا بحاجة لازم نوقف مع بعض. ما إحنا الصبح قاعدين بنقول أبو فارس إحنا هاي الفترة هاي المرحلة لازم تكون كتف على كتف وإيد على إيد وقلوبنا على بعض. إحنا إذا ما كناش في هاي الفترة قلوبنا على بعض، إمتى بدنا نكون؟
1: إحنا ما إحنا هذا بنحكي فيه، إحنا ما إحنا.
0: الله يحييك، ما أنا بحيي وبزيد على اللي بتقوله أبو فارس.
1: احنا عندنا مؤجع جمعيات يعني في نابلس وفي القدس، احنا انا اقدم جمعيه في القدس، وبعدين في عندك نابلس تاسس سنه 1955 في نابلس شارع حطين، بس هم بلموا على المكفوفين بحطوا كذا. احنا من كلهم دائما الداخليه بتقول كل بني ادم من 80 وفوق له عجز، له عجز مثلا له حق المساعده، من 80 تحت بقدر يشتغل اي شغله.
0: نعم.
1: مش اي، احنا بس في ناس عندك خلص، يعني وزعوا نظارات، وزعنا نظارات من جمعية القدس، احنا بالقدس هاي للمكفوفين جميع الضفة الغربية مثلا، نظارة هي ناطقة تقرأ الورقة تحط لك إلى عليها جهاز تحط على النظارة، وهاي النظارة حكة 3500 دولار ياخذها مجانا.
0: والله كل الاحترام بفارس.
1: اخذوها يعني توزعت فوق 2000 نظارة مجانا تطوع، فصار اي واحد بشوف شوية بشوف النص مثلا 50% يكون كذا كان بدي نظارة، لا أعطي للي حق يكمل كل الناس.
0: في إجراءات لمين يأخذ المساعدات
1: طبعا. في عندك ناس طمعين بدهم يأخذ.
0: هلا إحنا أبو فارس، هذا دور المؤسسات كيف هي تحط معايير عشان تساعد الناس بغض النظر ذوي إعاقة ولا غيرهم. بدي أشكرك جزيل الشكر أبو فارس، الله يسعد صباحك، وتحياتنا إليك ولكل حدا بيشتغل في هالبلد.
2: برعاية جوال.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية متدامة.
4: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع دير استيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: لجنيه من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين المشاهدين مع الناس وبرعاية جوال وشراكة ممنهجة لاعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال لخلق أمر واقع جديد وموسم الزيتون عنوان المرحلة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيد عيسى صوف متابع للشأن الإسرائيلي. أستاذ عيسى صباح الخير.
1: يسعد صباحك صباح كل المشاهدين المستمعين.
0: يسعدك كمان مستمعين المشاهدين وصبحوا عليك. يسعد صباحك. يعني احنا تابعنا ما تكتب أستاذ عيسى, ويعني اليوم المشهد اللي أمام كل الناس وأمام كل العالم هي الشراكة الممنهجة ما بين المستوطنين وجيش الاحتلال فعلا لخلق أمر واقع جديد, يعني بيحاولوا سياسة أمر الواقع وتطبيقها على الأرض. واليوم يعني موسم الزيتون وكأنه هو عنوان جديد اليوم, وهو يعني مدخل ونافذة جديدة. شو العمل بصير بالداخل الإسرائيلي, خلنا نقول بين قوسين, هل هناك أمر واقع جديد سيحقق على أرض الواقع؟
1: ونحن في خضم هذا الواقع الجديد الذي كما وصفته, وما نعيشه أو ما نعيشه بشكل يومي هو عبارة عن نتائج للسياسات واستراتيجيات تم وضعها حتى قبل 7 أكتوبر, خاصة في الضفة الغربية.
0: صحيح.
1: خاصة في الضفة الغربية. الضفة الغربية هي كانت في دائرة الاستهداف منذ عشرات السنين وليس منذ الآن. فإذا بتلاحظ أو المتابع للشأن الإسرائيلي أو للسياسات الإسرائيلية بتلاحظ أنه كل مشروع استيطاني يتم إعلان عنه أو عرضه للمصادقة أو للتنفيذ بتبين أنه تم إقراره قبل, يعني قبل
0: سنوات.
1: عشرات السنين. نعم. قبل عدة سنوات.
0: نعم.
1: فبالتالي نحن في في في في أوج في أوج كيف بدنا نسميها, في أوج العملية الاستيلاء الكامل والشامل على الضفة الغربية. تخيل أنا يعني بتذكر منذ أكثر من 15 سنة شفت ملصق كان المستوطنين يستخدموه لسه قبل ظهور قصة فتيان التلال والزعران والبلطجي والبلطجية. كانوا حاطين ملصق على سياراتهم اليهودا وشمرون أسيبور كل يهودي, يعني الضفة الغربية أو يهودا والسامرة هي قصة لكل يهودي. فربطوا التاريخ بالقومية بالجغرافيا بالدين بالسياسي بالكل هذا وطلعوا بما هم عليه الآن. وللأسف الشديد العالم صامت, وتحديدا الدول التي اعترفت أو لا زالت لغاية الآن تعترف بحق تنادي بحل الدولتين نراهم صامتين لا يمارسون أي ضغوط عملية على الأرض.
0: نعم.
1: وكلنا منتذكر أنه الشهيد ياسر عرفات قتل أو اغتيل وهو يطالب على الأقل بتجميد الاستيطان.
0: نعم.
1: لحين البت في القضايا النهائية, ولكن للأسف العالم أدار لنا ظهره وهذا أحد أسباب ما نحن عليه الآن.
0: يعني مرات أستاذ عيسى من الضروري أنه المواطن والناس تفهم العقلية الاستيطانية عند الاحتلال وتفهم أنه شو عماله بصير على أرض الواقع عشان تعرف تتصرف. يعني إحنا مرات لازم جزء نرجع خطوتين لورا نفهم صح عشان نعرف شو بدنا نعمل لقدام. اليوم الهجمات الاستيطانية في ظل يعني صراحة خلينا نقول في ظل انكشاف على كل المؤسسات الدولية والعالمية اليوم اللي يعني ترى وتكيل بمكيالين. يعني اليوم إذا حدث أي حدث اتجاه أي مواطن أو مستوطن احتلالي بتكون الدنيا بتقعدش, بس عشرات ومئات الفلسطينيين يستشهدوا كل يوم على أرضهم ما حدا حاكي. وبالتالي إنه ما هي يعني حسب رؤيتك إيش ممكن يعملوا الفلسطيني على أرض الواقع؟
1: للأسف الشديد أنت دقيت على الجرح الغائر في أجسادنا كفلسطينيين. عندما يهاجم المستوطنين الفلسطيني الجيش أصلا يغض الطرف, وهذا يذكرنا بشيء ما سنتطرق إليه فيما بعد. وعندما يهاجم الفلسطيني أو يدافع الفلسطيني عن حق عن ذاته أو عن نفسه على طول تهمة الإرهاب يلصق به تهمة الإرهاب أو التخريب كمخرب. فبالتالي هذه التهمة لحالها وهذه الكلمة لحالها تعطي مبرر أو مسوغ قانوني لأي جندي أو لأي مستوطن بإطلاق النار عليه وقتله. وعندما يقتل الفلسطيني المستوطن لأي سبب كان أو بأي طريقة كانت يتم اغتياله أو إعدامه ميدانيا في أسوأ الحالات، وفي أفضل الحالات يتم اعتقاله ومحاكمته بالمؤبدات وبعد عشرات السنين. لكن عندما تنعكس الصورة ويقتل المستوطن فلسطيني يتم التحقيق معه لمدة 10 دقائق فقط، ويتبين وتصدر الشرطة تقريرها بأنه كان دفاع عن النفس ويتم إخلاء سبيله. متخيل لوين البؤس الذي نعيش فيه. وللأسف الشديد هم جردونا من كل حول لنا أو قوة، ولا نستطيع أن نفعل شيء، والعالم كما ذكرنا سابقا صامت ويدير لنا ظهره في كل هذه الانتهاكات الصارخة والواضحة لحقوق الإنسان، لحقوق المواطن، لحق الميلاد في أرضنا، في موطننا، في يعني كل الحقوق تبعتنا تم هضمها وتم انتهاكها وتم، ونحن لا حول لنا ولا قوة أمام هذا الاضطهاد وأمام هذا التعسف وأمام هذا القهر.
0: يعني الاحتلال دائما يستغل أي فرص، واليوم بيستغل موضوع فرصة موسم الزيتون أستاذ عيسى، ويعني تصنيفات الأراضي والمناطق ألف وباء وجيم هي تصنيفات من أيام أوسلو، اتفاقية أوسلو. اليوم يعني الاحتلال يلغي اتفاقية أوسلو ويبقي موضوع التصنيف الأراضي ويمنع الناس من الدخول إلى أراضيها في مناطق جيم وبعض أحيان مناطق حتى باء لحتى قطف الزيتون.
1: يعني كما هي عادتهم بأخذوا من الاتفاقية ما حتى من الكتب السماوية بأخذوا ما يتناسب مع مصالحهم واحتياجاتهم وبتركوا ما يتعارض معها. وأوسلو ليس بعيدا عن هذا، فبأخذوا من أوسلو ما يتناسب مع مصالحهم ويحققها، وبتركوا ما يتناسب مع مصالح الطرف الآخر ويحققها. فما هم معنيين في الأرض أكثر من أي شيء آخر، فبالتالي ركزوا على أنه مناطق سي حسب اتفاق أوسلو هي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة والشاملة أمنيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا حتى، ومصرين عليها في الوقت اللي تنصلوا من متابعة اتفاق أوسلو ويتنصلون من احتياج المواطن الفلسطيني سواء في الماء أو في الوجود أو في الأرض أو في أبسط الحقوق الإنسانية. العالم الاستعماري أو إسرائيل على رأسهم وبتأثير من إسرائيل، العالم كله ينظر للأسف الشديد ينظر للقضية الفلسطينية من منظور إنساني وليس من منظور حق وطني للفلسطينيين.
0: نعم، مش منظور حقوقي.
1: نعم، لا مش حق وطني. نعم. يعني في فرق كبير بين الحقوق الإنسانية والحقوق الوطنية. نعم. إحنا ثورتنا أصلا كانت ضد الاحتلال من أجل ترسيخ حقنا الوطني في وطننا، في أرضنا، في بلدنا. فاهم عليك؟ العالم كله اختزلنا للأسف الشديد في علبة سردين وكيس طحين، وللأسف الشديد جزء كبير منا يتماشى مع هذا النهج وكان يصارع من أجل تحت مسميات الاحتياج الإنساني، هذا مهم، ولكن لم يكن واجبا أو يجب أن نختزل قضيتنا في الحقوق الإنسانية فقط.
0: نعم. بصفتك متابع الشأن الداخلي الإسرائيلي، لوين احنا رايحين؟
1: المستقبل ضبابي جدا، وأنا من منظور الشخصي كمتابع أرى فيه بؤس كثير، ويجب على الفلسطينيين الوقوف كما أسلفت حضرتك، الوقوف مع الذات ومراجعة كل الإمكانيات وكل الخيارات وتوحيد كل الجهود من أجل البقاء. حاليا نحن في صراع بقاء، من أجل البقاء كل حيز يمكن استخدامه وإشغاله يجب أن نشغله بـ بالفلسطينيين. هذا الصراع، المستوطنين حاليا أو في كل دكة صغيرة أو كبيرة يقولون سندمر خطة فياض. خطة فياض كانت مبنية على ترسيخ الوجود الفلسطيني في مناطق سي.
0: نعم.
1: إذا بتتذكر أنا شخصيا ما بعرفه ولا عمري شفته ولا عمري التقيت فيه، لكن أنا من خلال كتابات المستوطنين بدأت أبحث، ففعلا كان الزلمي يشتغل على ترسيخ الوجود الفلسطيني في مناطق سي، فتح الشوارع، أسس المشاريع وجاب المشاريع في مناطق سي. المستوطنين حاليا بدمروا في كل إشي تم في تلك الفترة.
0: نعم.
1: تم في تلك الفترة. نعم. وبحكوها بصراحة، يعني أي واحد بتابع الإعلام المستوطنين بيشوف إنه إيش، إنه بيحكوا دائما عن خطة فياض وتدمير خطة فياض وعزل الجغرافيا الفلسطينية عن بعضها البعض وتحويلها لكنتونات من خلال خطوط استيطانية تقطع الضفة الغربية طوليا وعرضيا، ومن خلال شوارع عريضة مضاءة تقطع الضفة الغربية شمالا وجنوبا، من أجل فرض السيطرة المطلقة على البلاد كلها. العلاقة بين المستوطنين والجهات الرسمية أو الجيش الرسمي لم تعد علاقة طبيعية، هي علاقة توافق تام، توافق مطلق أو تناغم مطلق، لأنه المستوطنين قبل الحكومة هاي كانت أعمالهم أو مجموعة أعمالهم الإرهابية ضد الفلسطينيين كانت في محل تساؤل إن كانت قانونية أو غير قانونية أو ما إلى آخره. اليوم نفس المستوطنين اللي كانوا يعملوا الأعمال الغير قانونية في نظر القانون الإسرائيلي حتى، هم نفسهم تحولوا لوحدات عسكرية، دخلوا في الوحدات العسكرية وصاروا ينفذوا أفعالهم الإرهابية ضد الفلسطينيين باسم الجيش وباسم الشرطة وباسم المؤسسات الرسمية، فبالتالي لم تعد مخالفة للقانون ولم يعودوا خارجين عن القانون كما يحاول نتنياهو أو غيره تسويقهم إنهم مجموعة صغيرة خارج عن القانون وككككك. لا، هؤلاء فتية التلال لهم أباء شرعيين في الحكومة الإسرائيلية وفي المستوطنات مثل سموتريتش، بن غفير، ستروك وغيره وغيرته، خلفهم منظمات استعماء استيطانية مثل نحالة اللي بتقودها أعتى المتطرفات الإسرائيليات اللي هي دانييلا فايس، اللي دائما تدعو، يعني هاي فكرتها في الاستيطان إنه إيش، بنسيطر على مثلا 20 بؤرة استيطانية وبعدها نبلش نفاوض الحكومة من أجل إخلاءها، فبالتالي بنحصل على ترخيص ل 15 بؤرة أو تشريع ل 15 بؤرة وبنخلي 5 بؤر.
0: نعم. يعني إحنا كمان عشان يمكن يكون عندنا شوية أمل أستاذ عيسى، وفي موضوع اللي صار التطورات الأخيرة في الجليل تحديدا في منطقة مجلس كروم، وكان هناك محاولة لبناء بؤرة استيطانية هناك. الغريب بالموضوع أستاذ عيسى أنه إحدى المقابلات مع واحد من المستوطنين موجود هناك، فقال له أنت من وين؟ فقال له المنطقة بمعنى أنه منطقة جنوب نابلس، وكأنه هم نفسهم فتية التلال الموجودين في تحديدا في منطقة جنوب نابلس، هم من يتصدر كل حالات الاستيطان حتى في منطقة الجليل الأعلى، يعني حتى في منطقة مجلس كروم.
1: نعم نعم نعم، أحسنت، أنا شفت المقابلات وبالفعل هم إذا جاز التعبير أو جاز يسمحوا لي المستمعين، هم الطلائع هذول.
0: نعم.
1: طلائع المستوطنين هذول أو هؤلاء هم يقودون الحملة كاملة سواء في الضفة الغربية أو في الجليل أو في النقب أو في كل مكان. الهدف الأساسي تطهير البلاد من سكانها الأصليين، من الفلسطينيين الأصليين. هم يريدون كل شيء ما عدا الفلسطين، يريدون الأرض، يريدون الماء، يريدون السماء، يريدون كل شيء، حتى الأملاك الخاصة للفلسطينيين يريدونها، ولا يريدون الفلسطينيين شخصيا أو ككائن بشري. وفي كل أدبياتهم يتنكرون أصلا لإسم أو لوجود شعب باسم الشعب الفلسطيني. يتنكرون لإسم فلسطين، مجرد اسم فلسطين، لأنهم يعلمون تماما أن هذه البلاد لا تتسع لهوية، فإما نحن وإما نحن. للأسف الشديد هم حاليا عايشين على ماشيين على نظرية محمود درويش، إما نحن وإما نحن. وإحنا للأسف الشديد تركنا هذه النظرية ومشينا على نظريات أخرى.
0: يعني في موضوع الهوية والسردية وعلى قولتك أنه يرفضون حتى الاسم الفلسطيني في بداية يمكن الحرب كانوا حاطين يافطات بالشوارع وإعلانات مكتوب عليها لا أمل بفلسطين. بعد فترة لغوا كلمة فلسطين وبقيت لا أمل، بمعنى حتى كلمة فلسطين بدهم مش يشوفوها ولا بدهم يحطوها يستخدموها. في موضوع أخير وهذا صراحة يعني شائك وغريب، اليوم المستوطنين اللي بسرقوا الزيتون بعيشوا حياة الفلسطيني، يعني بعمل قلاية بندورة، بغلي شاي على الحطب، بعمل قهوة على الحطب، بجد الزيتون، حتى جد الزيتون تبعهم طريقة الضرب لشجر الزيتون مؤذي
1: مؤذي جدا.
0: نعم هاي الفكرة، وكأنه هو كمان يسلب الفلسطيني ثقافته وتاريخه وسرديته، حتى اللباس تبعهم واستخدام يعني أجلكم الله الحمير في في في جد الزيتون. يعني يمكن هم رجعوا لسه للحياة تبعتنا ما قبل 10 أو 15 سنة أو 20 سنة.
1: نعم صحيح حسنت. من يسرق البلاد ومن كان بلا ثقافة وبلا تاريخ وبلا قيم ويسرق بلاد كاملة، معناته لازم يسرق ثقافة البلاد وثقافة أبناء البلاد لكي تكتمل الصورة عنده، ليكتمل العناصر الرواية تبعتهم. فسرقوا، تخيل أنت في النقاشات أحيانا نتعرض لخوض نقاشات مع أحدهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على التعليقات، يعني فيعيرون أو يعيبون علينا الحمص وهم سرقوا الحمص ونسبوا إلهم،
0: وسرقوا الفلافل وقلاية البندورة
1: يعيبون علينا ركوب الحمير وهم يسرقون الحمير، يسرقون حميرنا ويركبوها ويتعاملوا معها، يعيبون علينا حياة البداوي أو حياة الفلاحين ويسرقونها منا ويمارسونها. كل هذا، يعني أنا أوردت الأمثلة هذه تحديدا لأنهم بلا ثقافة، هم جاءوا شعوب من أنا أسميها نفايات بشرية، العالم كله رماهم علينا والعالم كله لكي يتخلص منهم، وهذه حقيقة تاريخية موثقة، رماهم العالم علينا لكي يتخلص من أذاهم ومن شرورهم، وإحنا تلبسناهم وكنا عايشين في في في حق.
0: ألو، يبدو فقدنا الخط مع الأستاذ عيسى، ويعني احنا يمكن في حديثنا عن هذا الموضوع كان من المهم جدا ان نفهم طبيعة المحتل وطبيعة المستوطن وموضوع السردية وهذه الحرب الثقافية. يعني الموضوع لم يقف عند حد الاستيلاء واستيطان الأراضي، الموضوع تجاوز ذلك بسرقة الأرض والثقافة والفكر وحتى العادات والتقاليد، وكأنه الفلسطيني يجرد من كل. أستاذ عيسى معنا؟
1: نعم.
0: عفوا، يبدو أن كان هناك انقطاع في الخط. يعني بحكي أستاذ عيسى قداش مهم، أخيرا قداش مهم أنه المواطن الفلسطيني يفهم يعني هذه المنهجية اللي بتتبعها المستوطنين تحديدا في سرقة كل ما هو فلسطيني، سواء بالتاريخ والجغرافيا وحتى يعني الأكل والشرب وبعض العادات والتقاليد.
1: نعم، الفلسطيني يجب أن يفخر بفلسطينيته، يفخر بتاريخه وبثقافته وبعراقته وبحضارته الماضي والحالية. تخيل يا رجل يشغلون الدرونات فوق المدن والقرى الفلسطينية، ولما يشوفوا بيت مميز أو قصر أو فيلا أو كذا فبنشروها، بيقولوا تخيلوا هدول الناس اللي بتبكي إنهم تحت الاحتلال، إذا هيك الاحتلال احتلوا، حدا يجي يحتلنا مشان يصير عنا هيك. تخيل لوين الحسد، يعني الحسد مغروز في داخلهم إنه الفلسطيني حتى تحت الاحتلال
0: بستكثروا على الفلسطيني إنه عايش يا أستاذ عيسى.
1: نعم. ليش؟ لأنه تعود أو في الذهن العام، في الذهن الإنسان العام، إنه الشعوب اللي بتكون تحت الاحتلال بتكون في العادة كسولة، تنتظر المساعدات وتنتظر الحسنات من الآخرين، وتنتظر الشعب الفلسطيني رغم بؤس رغم فرادة هذا الاحتلال في التنكيل وفي كل إشي سيء، فاهم علي؟
0: نعم.
1: بالتأكيد
0: نعم.
1: الإنسان الفلسطيني مجاهد ومكافح ومناضل من أجل تحقيق مستوى حياة من أفضل ما يكون ومن أعلى ما يكون. وهذا يزعجهم. نعم. هذا يزعجهم جدا.
0: طبعا هو يعني اي فعل فلسطيني هو يزعجهم استاذ عيسى. يعني احنا اليوم اصلا وجودنا مزعجهم، حركتنا على الشوارع بتزعجهم. انا بدي اشكرك جزيل الشكر استاذ عيسى صوف، متابع للشان الاسرائيلي، على هذه الاحاطه لمحاوله فهم كيف يفكر المستوطن الاسرائيلي وكيف علينا ان نفكر نحن كفلسطينيين. شكرا جزيلا لك.

وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني وأنوار مطرية في المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم أنا أحمد عياش، وتظل بألف خير. السلام عليكم.

0: التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز. من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك، هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: الساعة الآن 9:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: حياكم الله وأهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم فجر اليوم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة وتعتقل عددا من المواطنين بينهم 3 أطفال من قريتي دير شرف وقوصين غرب نابلس. جيش الاحتلال يهدم فجر اليوم خلال اقتحامه جامعة بيرزيت ضريح الشهداء ويستولي على ما تبقى منه. جيش الاحتلال يعلن فرض إغلاق شامل على الضفة المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اليوم وغدا بالتزامن مع الذكرى 3 لأحداث 7 أكتوبر. مصادر طبية في غزة تعلن عن تدمير الاحتلال 52% من إجمالي الأجهزة المخبرية الطبية، فيما يعاني 30% من الأجهزة المتبقية من التهالك والأعطال. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تفيد بأن الاحتلال والمستوطنين نفذوا منذ 3 أعوام 62,916 اعتداء يشمل إقامة 1,000 الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على 64,000 دنم وهدم 5,000

0: 1059 منشأة، إضافة لاعتداءات طالت 100,000 شجرة زيتون و47 ألف شجرة أخرى. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تكشف عن أن حكومة تل أبيب الحالية تسرع من التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة قبل انتخابات الكنيست لفرض وقائع جديدة يصعب على أي حكومة إسرائيلية قادمة التراجع عنها. حزب الخضر البريطاني يعلن بعد تصويت أعضائه عن اعتبار الصهيونية أحد أشكال العنصرية في خطوة وصفت بالتاريخية في المشهد السياسي البريطاني. إسرائيل تعلن عزمها فتح سفارة للكونغو الديمقراطية بالقدس المحتلة بالتزامن مع فتح سفارة لها في كينشاسا. معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب يؤكد استحالة عودة التأييد المطلق لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي. بنيامين نتنياهو يعلن عن خفض أسعار الوقود في إسرائيل بنصف شيكل للتر البنزين 95 اعتبارا من الليلة الماضية في خضم الحملة الانتخابية في تل أبيب. صناع فيلم نازا يكشفون أن التحقيق الذي استند إليه فيلمهم اعتمد على أكثر من 100 مصدر ممن لديهم معرفة بالأنظمة العسكرية التي استخدمت خلال الحرب على غزة. طهران تعلن تلقيها مقترحات أمريكية لإنهاء الحرب وتؤكد أنها لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا بعد تلبية شروطها السبعة. وزارة الخزانة الأمريكية تزعم أن واشنطن سهلت مرور أكثر من مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز. أخيرا القوات الحكومية اليمنية تبدأ عمليات عسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة للحوثيين بالتزامن مع تمكن الحوثيين من قطع الطريق الرئيسي بين تعز وعدن وسط اتساع المواجهات العسكرية بين الطرفين إلى عدة جبهات. انتهى الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة والدقائق أيضا بإمكانكم متابعتها عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم. أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد،
1: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم كتاب المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 24-20 ألف ميلادي للكاتب توماس سانشيز والصادر في ذات العام نظرة تحليلية مركزة على الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في المدينة السويسرية دافوس، وذلك في عام 24-20 ألف ميلادي، حيث يجتمع قادة العالم ومؤسسات دولية ورؤساء لشركات مختلفة وممثلون عن المجتمع المدني العالمي لمناقشة التحديات العالمية الكبرى. ليقدم الكتاب خلفية عن ماهية المنتدى وأهميته بوصفه منصة حوار بين الحكومات والقطاع الخاص للتعاون على قضايا لا يمكن لأي دولة التعامل معها بمفردها، مثل المناخ والنمو الاقتصادي والتكنولوجيا والأمن العالمي، والقائمة تطول. ويركز الكتاب على السياق العام للقمة التي حصلت عام 24-20 ألف ميلادي، والتي عقدت تحت شعار إعادة بناء الثقة في ظل أزمات متعددة تشمل توترات جيوسياسية وتأثيرات النمو البطيء وعدم المساواة الاقتصادية. ويناقش الكتاب كيف دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون الدولي كركيزة لمواجهة هذه التحديات بدلا من الانعزال، مع تسليط الضوء على دور الزعماء العالميين في هذا الحوار. ومن أهم المحاور التي يغطيها الكتاب هي الذكاء الاصطناعي كقوة يعتبرها الكاتب بمثابة قدرة هائلة على تغيير اجتماعي واقتصادي، مع التجديد على ضرورة وضع أطر تنظيمية عادلة ليخدم التطور التكنولوجي الجميع وليس فقط الشركات الكبرى. كما يتناول قضايا المناخ والطاقة والاستدامة، حيث أكد المشاركون على الحاجة للعمل الجماعي لإحداث تحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وينتهي الكتاب بأهم الاستنتاجات والتوصيات المستخلصة من المنتدى، مثل تعزيز الشفافية والثقة بين الدول والمؤسسات والاستثمار في القدرات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية ومنها الذكاء الاصطناعي، وإعادة التفكير في نماذج النمو الاقتصادي العالمي لتكون أكثر شمولا واستدامة. ويقدم الكاتب تحليلا نقديا لمدى قدرة هذه القرارات على أن تتحول إلى سياسات فاعلة بعد القمة، ليضعها في سياق الفرص والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي برمته في السنوات المقبلة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: يبدو أنه لم يعد السؤال بالنسبة للشركات مقتصرا على كيفية إقناع المستهلك بشراء منتج أو اختيار خدمة، بل امتد إلى طرف جديد قد يقف بينهما، هو وكيل ذكاء اصطناعي يستطيع البحث والمقارنة والاختيار وربما تنفيذ عملية الشراء أو نقل الأموال نيابة عن صاحبه. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن تقريراً لشركة أدوبي أظهر ارتفاع الزيارات القادمة من مصادر الذكاء الاصطناعي إلى مواقع التجزئة الأمريكية 393% خلال هذا العام، فيما تتوقع أبحاث مورغان ستانلي أن يصل الإنفاق المتأثر بوكلاء الذكاء الاصطناعي ل 385 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 20% من التجارة الإلكترونية الأمريكية. دخل التعاون في مجال الطاقة بين العراق والأردن مرحلة من التوقف على مسارين رئيسيين بعدما انقطعت إمدادات الخام العراقي للأردن منذ مطلع هذا العام، بالتزامن مع انتهاء تزويد قضاء الرطبة غرب العراق بالكهرباء القادمة من الأردن. وبينما يعمل البلدان على معالجة الملفات العالقة لاستئناف التبادل، تتجه الأنظار أيضا إلى مستقبل مشروع الربط الكهربائي وخطط زيادة قدرته تدريجيا إلى 500 ميجاوات.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

بقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس. نافذتكم نحو فلسطين.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تبدأ يومك بالهاتف. تصفح الهاتف فور الاستيقاظ قد يجعلك تبدأ يومك وسط سيل من الأخبار والإشعارات والمعلومات. جرب أن تمنح نفسك بعض الوقت في الصباح قبل فتح الهاتف وابدأ يومك بالماء أو الحركة الخفيفة أو ترتيب مهامك.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: ما وحشتكش؟

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: بيحكي كتف كتف. صباح الخير. بلا كتف كتف، احنا كل حياتنا تكتيف. صباح الفل والأمل في نهار اليوم لكل حدا بيسمع رايا الآن، لمستمعينا شرقا غربا شمالا وسطا وجنوبا، في بلاد صغيرة لكنها كبيرة بحجمها وكبيرة بتأثيرها وكبيرة بقيمتها. كتف كتف. صباح الورد للمتكتفين. الدنيا الواحد الصبح ما بتكتف، الصبح بتنشط، المتكتف بيكون مجعبل ويشتغل يأسان. اللهم أبعد عنا اليأس والكسل والحسد والناس السيئة والمواقف البشعة. مش بس الناس سيئة، كمان المواقف اللي ممكن نحط فيها ممكن تكون بشعة مؤذية وصارمة وقاتلة. صباحكم يا مستمعينا الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير اليوم. نص الأسبوع، سلام، أنت بخير؟ مبسوط؟ فرحان؟ نشيط؟ متنشط ولا متكتف؟ تعرف مين بتكتف كمان؟ بقول لك فيش أزكى من خروف متكتف. بكتفوا الخروف وبيشوه، فمش دائما التكتيف إشي سيء. بنحاول نصحصحكم، نغير لكم جو، ما هو مش دائما كلمات وحكم، أحيانا الواحد لازم يخش بدخلة غير تقليدية مع خروف متكتف مثلا. في أحلى منها دخلة؟ لا عليك، في أحلى منها دخلة حدا يجيك بخروف متكتف مشوي من عند الزغلول؟ ما في، فيش أحلى، فيش أجمل، فيش أحلى من هيك دخلة. عزيزي المستمع، يسعد لي صباحك أنت ومحبينك واللي بتحبهم. أحيانا أنت ما بتكون مختار بإرادتك الحرة الناس اللي بتحبهم واللي بتكرههم، الناس اللي بتعزهم واللي ما بتعزهم. مش بإرادتك بتكون محدد مين بدي أصاحب، مين بدي أترك، مين بدي أعادي، مين بدي أحترم، ومين بدي ألغي من حياتي. أحيانا المواقف هي اللي بتزرع فيك وفي حياتك ناس وممكن تشيلهم بلا رجعة. المواقف، الحياة مواقف، مثل كأنه الإنسان كمان مبادئ. في إشي أحمر هون في الاستوديو، شو هاد؟ في إشي أحمر مبين على الشاشة بس هون مش على أرض الواقع، مش موجود. بسم الله الرحمن الرحيم، معناها في إضافات على شاشة رايا تي في خلتنا نقطع الحكمة من نصها. ديروا بالكم على المواقف اللي بتمروا فيها، أحيانا أنت بتكون مظلوم في هاي المواقف وبتخسر ناس، وأحيانا ممكن أنت الإنسان الذي يخسر، أنت الإنسان اللي ممكن تلغى من حياة الأشخاص والناس إذا كان تصرفك مش صح أو في يعني إشي مؤذي أو مزعج، فالناس بتلغيك أنت. خلي المواقف تحكي عنك وعن قديشك محترم وكويس وطيوب. أحمد الجيطان، أحمد الجيطان عليك شكوى قد البلد.
1: شب حليوه افندي،
0: هو شب حليوه
1: قميص وتفتاي
0: بس بيعمل تصرفات غلط. احمد وغيره اللي بحطوا اولادهم البيبيات في حضنهم قال تعالي نسوق السياره، هذا تصرف خاطئ يا احمد، حرام. انت ما عملتهاش، سلام، عمرك ما سويتها، اعترف.
2: ولا يهمك، شغل لك هالزنور وما بدل بالطريق الا اللي خالص عمره.
0: اهلا وسهلا فيكم. نشوف مين اول حدا اليوم ساعدنا في الصباح الجميل. ابو عنان ومنى هي وامجهاد مناصره صبحت، بتلقط عناب. ام جهاد يا سندس، اذا بدك عناب ما إلك الا ام جهاد مناصره. كيفك يا محمد توبي، الك وللوالده ام يزن بتعرف أحمد الجيطان والعليم الله يعني الله الأعلم يعني بالنوايا بحط الولد ليش بحضنه عشان مش عشان يسوق عشان الأغنية عشان البنات يطلعوا على البيبي ويلعبوه لما يوقف على مكان يما أحلى
3: تا أتمنى لك شي ولد من عنا
4: أنا متمني القضية
0: فهو بيشعر حاله أنه يما أحلى عن أبوه صباح الفل يا عزام العبدو ومنير أبو غليون وأبو جواد درويش اللي امبارح وهو رايح يساعد بالزيتون أخذ قهوة زحيمان معه اللي مين بيسترجع يبعد عن حوا درجة لكن وصلته معلومة لا تخاف يا أبو جواد زحيمان في المناطق الوعرة يرحب بيك يرحب فيك في المناطق السهلية في المناطق المكيفة والغير مكيفة فما تخاف ما تهتم

0: يبعت له لا ومكيف على الصورة وحاطط لا يعرف القانون. شو بدك يعني من النسوان؟ أكل طيبة زاكي لذيذة لأنه إيديهم بلتفوا حرير من كتر ما هم شاطرين بالطبايخ، شاطرين بإعداد الطعام اللذيذ والوجبات والولائم والعزايم. عندما تكون في الحضرة رز الضيافة، الحبة الطويلة، البسمتي، الرقم الأول، الرقم الصعب للمنافسة في فلسطين من شركة مجمع سيلة الظهر، حاضر في المحاضر. صباح الورد يا علي ماضي، أبو خالد الخراز اللي عم بفطر الآن، صحة وهنا يا أبو خالد. سلمين على أم خالد، أهلا يا سندس وأحمد النبالي وحسن أسعد، وطبعا لأم رواد ولعزيزتها وحبيبتها في بيت أختها الآن موجودة، أم يسري في عمان. أكيد فنجان قهوة صباحي على أنغام، أحلى صباح غير شكل يا أم رواد. ولا تنسوا أنه زحيمان موجود كمان في الأردن، فممكن تستمتعوا بطعم زحيمان أينما كنتم. عرض خرافي ضخم شهري لاتنين 11، تخيلوا معاكم لاتنين 11 في الشيني إكسترا، تروحوا تتسوقوا عشرات عشرات عشرات الأصناف اللي داخل على عرض التوفير، شيبسات، شوكولاتات، رز، طماطم، يعني علب طماطم، معكرونات، قشطة، أجبان، ألبان، شامبوهات، منظفات، محارم، مي معدنية، حدث ولا حرج عن الأصناف اللي لاتنين 11 في مهرجان توفير شيني إكسترا شغالة. حبيب أبو زريق ولا أجمل طفل محمد أبو زريق، سلمنا على محمد. ميمون عياد كل السعادة والأمل. عماد رعد شو مع متلازمة إيش؟ أحلى صباح كمان، متلازمة أحلى صباح، هاي متلازمة جميلة احتفظ فيها يا عماد، ما إلهاش دواء إلا إنك تسمعنا. وسلامات لأبو العز الضيف الجديد. حملة البريق في ميركادو تابعوها، اعرفوا تفاصيلها من شركة البريق للمنظفات، إمهم لسمارت وألترا سمارت و مسك، الروائح، النظافة، العطور، منتج فلسطيني وطني في ميركادو، حملة ضخمة لشركة البريق. رائف دويكات، صباح الورد إلك وللشباب، فرع برطعة وكفر لاقف، وقهوتهم أكيد الشباب زحيمان. أبو جواد مفكرينك في زحيمان بتحكي جد، منقول لهم أبو جواد بيمزح على قصة إنه زحيمان زعل على المناطق الوعرة إلى آخره، هم متفاجئين ومصدومين، هالحكي مش صحيح. من شركة الجنيدي في عندهم في صديق جديد قادم على الساحة، صديق فريسكو. فريسكو طعم جديد، فريسكو بنعرفه شوكولاتة، بنعرفه موز، بنعرفه فراولة، أو بنعرفه على الأغلب إذا مشروب بنعرفه شوكولاتة وموز. يا ترى ما القادم، ما الجديد عند الجنيدي عشان الأطفال وعشان الكبار اللي بحبوا عائلة فريسكو النشيطة. صباح الفل قاسم السلامة، ام عارف عطاري، ام مصطفى الترابي، اليوم ام مصطفى معزومة بالمطعم هي وخواتها، انو مطعم؟ اذا مش الزغلول لا تروحي يا ام مصطفى، لا تروحي، لا تغلبي، خلاص خليك عند اللحمة، صديقة اللحمة. الشاي الكركي، صحة وهنا يا عزيزتنا وجدان اللي ردت على نصيحتنا مبارح، بتقولنا إنه الشاي الكركي من زحيمان غير شكل. على فكرة شباب بدي أحكي لكم إشي، شباب زحيمان على تواصل الآن وبسلموا عليكم فردا فردا. بسلموا عليكم مع ابتسامات ومع ضحكات على مشاركاتكم. مع الاي دي بلس. الاي دي بلس هذه إشي مهم تنزلوه على بنك القاهرة عمان. الاي دي بلس بيتحقق من هويتك ببصمة الوجه وبأشياء تانية علشان تدخل على حسابك بشكل آمن وسريع بدون مشاكل وتحافظ على سريتك. حسابك المصاري قديش معك ما حدا يعرف. محمد سلامة، عبيد الأود، كيشاوي، أيمن، أحمد، علاء، محمود، أشرف ومعتصم، كيف حالكم يا شباب؟ أهلين. صباحك فراولة وكرز وعناب يا أنس رداد. شكرا يا شريف عجاج. داليا بتصبح حالها ثم حالها ثم حالها. طبعا انت اولى الناس انه يتصبح عليكي، اولى الناس تطلع على المراية وتقولي صباح الورد والسعادة والفل ويجعله خير. حسام البكري بشاركنا بفيديو من البحر. انا يا حسام رح افرود الفيديو لفادي ماضي إن شاء الله، والفيديو السابق كمان اللي من البحر عشان ما تقول إنه إحنا بنشوف ومنغطرش للمستمعين ما منفرجيهم كل يوم الفيديو اللي بتبعت لنا إياه للبحر المتوسط اللي إحنا محرومين منه ومن شوفته ومن الاقتراب منه. بلكي بعد الفاصل تغيرت الأمور، فاصل إعلاني، بلكي تغيرت الأمور والوجه والوضع.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، الضيافة. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنادي إنا كنا.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
3: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: لما بدك تحلى الأيام، بوابة البيت بتعطيك التمام.
6: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي، تركي،
5: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
6: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخرة من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلوا أيامكم، زورونا،
6: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا،

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

بالصورة وبالصوت على رايا تي في. أحلى صباح لكم في كل مكان الآن بتشتغلوا، سواء كانت أشغالكم سهلة أو شاقة، صعبة أو سهلة. صباح الورد. يالو أي إلى كل مهران وأحمد الحسن. صباح الفل لأحلى شباب في مش واضح يا شباب، بيقولوا لنا إحنا شباب بنسمعكم في في في مش واضحة. محمد النبالي أهلا وسهلا فيك، وعودة ميمونة للاستماع لمراسلة أحلى صباح. محمد النبالي ملك الجي بي سي بي رجع لنا وكان مفكر إنه إحنا عاملين له بلوك، طلعنا مش عاملين لك بلوك يا محمد. صباح الورد أمير فريحات وغالب زيدان وأبو ينال وإم ينال طبعا. أحمد عبد الفتاح أحمر ويسعد صباحك أنت وأبو عز الدين وأبو العبد وأبو إياد وإبراهيم وأبو الصيد وأبو كنان، وإن شاء الله يوم لطيف. ليلى ذكرني صباحك يا أم أحمد وصباح العائلة الجميلة وصحة وألف هنا على فنجان القهوة الصباحي مع برنامجنا. شكرا يا سحويل، بيقول إذا أحلى صباح بخير هو بخير، إذا أنتوا مناح إحنا مناح، وإذا شعبنا كويس ومنيح فإحنا دائما بألف خير. تعرفوا إنه رايا أطلقت من 2020 تقريبا، مش تقريبا، من أواخر 2020 حملة لدعم المنتجات الوطنية بكل أشكالها، المنتج الوطني سواء اللي بنلمسه أو حتى الخدمات التي تقدم، الطبيب، المكاتب، المؤسسات، الشركات. ولكن إذا كان إنتاج كمان ويخدم قطاعات مختلفة زي قطاع الأحذية مثلا، فكمان سلطنا الضوء على هذا القطاع في 2020 وما بعد ذلك خلال الحرب على غزة. في عمرها طبعا هذا الموضوع كان فقرة أساسية برعاية بنك فلسطين، وكمان آخر ما أنتج وآخر ما أعلن هو نجاح التجمع العنقودي للأحذية وغيره من المؤسسات تحت اسم طبعا والجلود طبعا شغل الخليل، إنهم يبعثوا أحذية فلسطينية صنعت في الخليل إلى مستودعات شركة أمازون في الولايات المتحدة. وبنعرف إنه أمازون من الشركات الكبرى في عالم التسويق الإلكتروني. الأستاذ عامر عرفي رئيس التجمع العنقودي للأحذية والجلود شغل الخليل، أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية.

0: مصانع جديدة، شركات جديدة، تشغيل أيدي عاملة جديدة، الاستغناء عن الطرف الآخر وغيره، وبالتالي نكتفي ذاتيا إحنا في بلادنا. فيعطيكم العافية أستاذ عامر على هذه الجهود، يعني رغم المنافسة الشديد اللي بيواجهها قطاع صناعة الأحذية والجلود الخليلية تحديدا الفلسطينية من صناعات أخرى، إلا أنه استطعتوا أن تحققوا هذا الإنجاز في أحلك الظروف، يعني مش في ظروف كمان سهلة.
1: صحيح نجوى، احنا قطاع الأحذية والجلود يعني بيعاني الكثير وعنده تحديات كبيرة، خاصة من بعد كان بدأت من كورونا، واليوم تطورت بعد التحديات كبرت بعد 7 أكتوبر.
0: نعم.
1: خاصة انه كمان زي ما حكيت الطرف الآخر برفض منتجنا اليوم، وفي
0: ويرفض عاملنا يعني كمان
1: ويرفض عاملنا.
0: نعم.
1: صحيح. فاحنا عملنا كتير في التجمع العنقودي انه نواجه هاي التحديات، لجأنا لبرامج كبيرة لبرامج كتيرة إنه كيف بدنا نطلع من هذه التحديات، يضل مصانعنا شغالة اللي بلشت في الاندثار، وهي صنعة في الخليل من الصناعات المهمة أو حرفة كمان، يعني كان كل بيت في محل تحتيه بصنع أحذية.
0: صح.
1: كل بيت في منه صانع أحذية، بدت كانت في التسعينات يمكن فيها 20,000 عامل، تقلصت شوي شوي مع الظروف وانفتاحنا على العالم والاستيراد العشوائي والاستيراد غير منظم. اليوم احنا اليوم فيش عندنا تقريبا 3,000 عامل في كل قطاع الأحذية والجلود، عندنا 250 الى 240 منشأة فقط بدل ما يكونوا 3,000 و 4,000 منشأة. فاحنا من خلال هذه يعني التحديات اللي بتواجهنا توجهنا لعدة مشاريع، كان طورنا في عنا معارض شغل الخليل الموجودة في سواء في الخليل في الأردن، معارض هي من المصنع للمستهلك مباشرة، معارض دائمة بتبيع. بعديها عنا عملنا موقع إلكتروني myshoes.bs، هذا الموقع الإلكتروني عشان يغطي الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، ماهرنا في الداخل اللي كل احترام لهم، لتسويق منتجنا ويضل نعزز صمود المصانع. من خلال هذا التطوير للموقع الإلكتروني لقينا مع مشروع أو برنامج دعم تنافسية ونمو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين اللي بتنفذه مؤسسة مجتمعات عالمية، هذا بدعم من الحكومة السعودية، إنه إحنا لازم ننطلق أكثر للخارج. فإحنا لما فكرنا عملنا دراسة للأسواق أو عملنا دراسة إن نكون إحنا موجودين فعليا فيزيكالي
0: على الخريطة،
1: في
0: نعم.
1: الأسواق على الخريطة.
0: نعم.
1: فأفضل حل كان إنه إحنا عبر المواقع الكبيرة اللي أنت حكيتي عنها بشوي، موقع أمازون من المواقع الكبرى في التسويق في العالم، وهي يعني منصة لا يستهان فيها. فإحنا اخترنا إنه نعمل شيء اتصال مع أمازون عن طريق هذا البرنامج، ونعمل شحن بضايعنا اللي تكون على منصة أمازون، وفعلا نجحنا بعد يعني عناء سنة ونص تقريبا من عمل الأوراق وتحديات ورفض الشركات، ورفض في البداية عشان الوضع السياسي إن تكون شركات فلسطينية داخل السوق الأمريكي، هذه عملت لنا تحدي كبير، وبفضل الله تغلبنا عليها
0: وفعلا بأحلك الظروف. أستاذ عامر، يعني في ظل
1: صحيح.
0: كمان حكم إدارة ترامب اللي متشددة جدا واللي كمان بترفض يمكن أي شيء فلسطيني،
1: يعني رفضوا أي مستثمر فلسطيني يكون موجود في السوق الأمريكي في الوضع الحالي أو تأسيس شركة، هذا بلزم تأسيس شركة، عملنا شركة.
0: نعم.
1: كمان اعترضوا على الأسهم ولكن أصرينا عليه، اللي هو هولي لاند فوتوير، يعني أحذية الأراضي المقدسة، ولكن أصرينا عليه وعملنا كمان براند العلامة التجارية لمنتجنا كنعان، تي ستيب خطوات كنعان.
0: نعم.
1: كنعان وهذه متأصلة عندنا كمان يعني من تراثنا الكنعاني. تغلبنا على كل هذه الظروف وانطلقنا واطلقنا أول شحنة، واليوم يعني
0: شحنة من كل الأصناف أستاذ عامر، يعني من كل الأشكال طبعا الأحذية، و يعني سواء كان كمان موديلات معينة كمان.
1: طبعا هي أحذية متنوعة، هذه الأحذية بتعود لست مصانع، من تصنيع ست مصانع، لأنه هذا تجمع، إحنا تجمع عنقودي، هو فكرته التكامل مع
0: فيما بين
1: كل
0: بعض.
1: المصانع.
0: نعم.
1: مع بعض علشان توفير التكاليف سواء في الإنتاج أو في التصدير
0: 100%.
1: أو في التسويق.
0: نعم.
1: فإحنا ست مصانع مصانع مختلفة، في منها الأحذية الرجالية والأحذية الستاتية وأحذية العمل. عملنا على تصديرها لأول مرة هذه على أمازون، واليوم موجودة على منصة أمازون.

0: يعني أي مشتري أو أي
1: من أي مكان في العالم
0: من الأسواق المستهدفة.
1: نعم.
0: أمازون إلها مناطق مستهدفة، يعني ما إحنا بفلسطين ما بنقدر نشتري من أمازون، ولكن أماكن السوق الأمريكي كامل، كندا، بعض الدول الأوروبية، هيك اتفاقيات
1: يعني ملايين طبعاً، يعني ملايين طبعاً. ملايين البشر اللي بيقدروا يوصلوا للآن إنتاج 6 مصانع فلسطينية للأحذية، هدول الستي ممكن يصيروا أكتر أستاذ عامر في المستقبل اللي يوصلوا منتجاتهم لبرا كمان؟
0: إحنا مستعدين في التجمع العنقودي لو كانوا الطلب صار ومتوفر يكونوا 50 مصنع و60 مصنع، وكل مصانع يعني تطلع إحنا مستعدين إنه نسوق لهم بضائعهم
1: يعني
0: عبر هذا المنصة.
1: ما في أي في رقم محدد لما يسمح بتصديره من الأحذية مثلا سنويا شهريا، ما بعرف كيف الاتفاق ولا لا ما في شيء؟
0: لا ما في
1: قيود.
0: إذا صار طلب هم في الآخر هذا مصدر ربح،
1: عرض وطلب،
0: عندهم مشكلة. عرض وطلب صحيح،
1: وبالتالي من المهم أنه يتم عمل تسويق كمان وإعلام
0: طبعا. ولكن أي حدا بدي يسوق، إحنا عملنا في الفترة الأخيرة عشان نسوق لأمازون أو نطلع بضاعتنا على أمازون، عملنا يعني تعزيز فكرة الجودة، فحوصات كاملة للأحذية حسب مواصفاتهم، في لهم مواصفات ولهم تعليمات فنية عملنا عليها، حاولنا يعني قدر الإمكان أو تغلبنا على كل الصعوبات لنعمل كمان إشي في الفينيشنج اللي لازم يكون فيه الحذاء اللي يكون يعني
1: عالمي
0: للمتسوق أعلى وللمتسوق مقبول مباشرة يقبله.
1: نعم.
0: وكمان شو عملنا دراسة كاملة إيش السوق المواطن الأمريكي أو الأسواق المستهدفة المستهلكين إيش اللي بناسبهم، يعني في أحذية ممكن ما بتناسبهم، في عملنا على الأحذية الكمفورت المريحة، هذه يعني السوق
1: طبعا دراسة جدوى للسوق اللي أنت رايح عليه، طبعا هذا
0: طبعاً
1: الخطوات
0: صحيح.
1: المهمة
0: طبعا صحيح.
1: في بتعرف مواقع تانية كمان في العالم للتسوق، وعندنا في بلاد في الشرق الأوسط في آسيا زي مثلا علي بابا أو مواقع صينية شي إن، بتعرف أستاذ عامر يعني في مواقع كتير ممكن كمان في المستقبل يكون معها علاقات، فتح على مجال في هاي المواقع كمان حتى يزيد عدد المستهلكين ويزيد عدد ربما المصانع ونطور هاي الصناعة أكثر ترجع كما كانت.
0: في شيء مستحيل، كل شيء بيصير، ولكن احنا اليوم ما بننافس منتجنا الفلسطيني او ينتج خاصه في الخليل، لانه مواقع الاحذيه والجلود هي مقرها الخليل، ما بينافس باسعار، بينافس بالجوده.
1: نعم.
0: ممكن امازون من افضل المواقع اللي اسعارها بتناسب منتجنا، ولكن مثل الشي ان هي بتعرفي انت
1: اسعار يعني قليله،
0: اسعار رخيصه
1: بس ممكن كمان ينعمل، يعني
0: علي بابا نفس الشيء،
1: ما ممكن انه مصانع مثلا ينعرض مصانع احذيه فلسطينيه بعرف الجوده دائما منافس فيها، بس ممكن مش ممكن الاستفاده من بعد امازون من مواقع تانية كمان؟
0: طبعا بنقول لك فيش إشي مستحيل، إن شاء الله مستمرين، وين في إنا فرصة راح نبحث عنها ونكون فيها، يعني قطاعنا بحاجة لجهود كبيرة وبحاجة لوقت أكبر وبحاجة لتكاتف جهود من كل المؤسسات، يعني احنا اليوم غرفة الخليل الاتحادات الصناعية كله في صدد انه يساعد في كيف هذا القطاع الأحذية والجلود يرجع لمكانته اللي كان عليها في السابق.
1: نعم.
0: واحنا ان شاء الله يعني وين في لنا فرصة في اي اسواق، يعني اعتقد في ان مشاركة راح تكون قريبة لعرض منتجنا في عمان، غرفة الخليل تشتغل عليها.
1: حلو.
0: ونصدر بضائعنا لعمان، عمان يعني من الناس المستهلكين وبيحبوا المنتج الفلسطيني لجودته.
1: صحيح. ما بفهموا في الجودة.
0: صحيح.
1: على الأقل يعني الخطوة يمكن الأصعب كانت هي فعلا بعد أكثر من سنة وأنتوا تحاولوا، الخطوة الأصعب كانت تصدير الشحن الأولى من الأحذية الفلسطينية إلى مستودعات أمازون، ومن هناك تسوق في الأسواق اللي بتشتغل فيها أمازون تحت عنوان إيش المنتج اسمه بالضبط؟ خطوات كنعان ولا
0: خطوات كنعان ستيب.
1: نعم. صحيح. كنعان ستيب. كل التحيات لكم، يعطيكم العافية على جهودكم الجبارة، واللي بتمنى تشوفوا كمان آثارها في المستقبل القريب في إعادة تنشيط عشرات المصانع في الخليل. أستاذ عامر عرفي شكرا جزيلا لإلك.
0: شكرا لك.
1: تحياتنا لكم في التجمع العنقودي للأحذية والجلود شغل الخليل.

0: ومن وطننا للسويد. صباح الخير يا يوسف. رامز نهارك سعيد انت واحمد ابو ادريس وعماد الرعد وبراء عرسان. صباح موصول ليوسف وصبايا المشغل وام سالي وابو مازن, وان شاء الله اهلا وسهلا بنجاح اللي جاي عندكم اليوم. شكرا لمحمد قباجة, كلام لطيف يا أم عماد, بتمنى لك أيام سعيدة, وإن شاء الله كمان أنت زي أم رواد تسافري وسفرة سعيدة لكما تكون. أم مريم من الأردن, صباح الفل أم مريم. الإشي الوحيد اللي مستمعينا في الأردن ممكن إنه يواسيهم في أحلى صباح إنه قهوة الزحمان عندهم. للأسف الزغلول مش متوفر في الأردن. صباح الخير للجنيدي المنتج الفلسطيني الذي يعجب الكل منه, نجاحه تميزه. ولا شو أحكي عن البريق؟
1: رأيك ننسى اللي صار ونرجع سوا نسهر ليلي.
0: منتجات البريق لازم تروح على العالم, لازم تفوت على أدخن الأسواق العالمية بجودتها. ساهرة بدها شوية اللي بيسهر وبيعرف, وشو بدها السهرة؟ بدها بزر مكسرات والمزيد من الدهون الصحية. السهرة بدها تروح على الشيني اكسترا بالنهار وتجيب كل الاشياء اللي انت بدك اياها. صباح الورد يا ام محمود. أمجد براهمي عازم حاله على قهوة زحمان عنا, إحنا في راية بس زحمان عنا. شكرا يا محمد السلامين. أم سالي إن شاء الله صباحك يوصل ل حنون ونور في مشغل كفر النعمة. صباح الهنا والسرور لأم يزن. علي عبد الحق صباحه لإلنا من على ظهر الزيتونة, ومعه يعني طالع الزيتوني يا الله يسامحك يا علي, طالع ظهر الزيتوني وعارف شو حامل معه؟ كاسة قهوة زحمان. بقول لك حتى على ظهر الزيتوني مش ممكن أتخلى عنها, بحطها على الجذع ولا يخليها تحت. أسعار الخضار, الأسعار في سلفيت من عرفت, من عارف, ما فيش مكان. مش اتفقنا انه منى صباح الورد كمان منى في الزيتون. تحياتي للي عندك وسلامات لأبو إبراهيم ومريم وأم إبراهيم وإبراهيم شخصيا, كويس كلهم في الزيتون يعطيهم الصحة والعافية. موسم خير إن شاء الله, مع أنه أنا مقتنعة أنه لسه الزيتون ما استوى ولسه نسبة السيل فيه رح تكون مش جيدة, مش النتيجة اللي بتتوقعوها, بس إن شاء الله تكونوا يعني رضيانين. في سلفيت محلات العموري وتحديدا من عند حمود العموري نعرف كيف اليوم وضع أسعار الخضرة والفواكه.
2: من محافظة سلفيت محافظة الزيتونة, أسعار الخضار والفواكه من محلات العمور الخضار والفواكه محافظة سلفيت 15/10/2026 الاثنين. خلينا نبلش معكم بسعر زيت الزيتون. زيت الزيتون ببلش من 40 شيكل لحديد 50 شيكل. الزيتون الأخضر من 12 شيكل لحديد 15 شيكل زيتون بلدي. الزيتون الأسود تراوح سعره من 15 شيكل ل 18 شيكل. خلينا نبلش معاكم باسعار الخضار والفواكه. بنبلش معاكم في البندوره, سعر كيلو البندوره بتبلش معاكم من 5 شيكل لحديه 8 شيكل. كيلو الخيار من 3 شيكل لحديه 5 شيكل. كيلو البصل من 3.5 ل 5 شيكل. كيلو البطاطا البلديه من 4 شيكل ل 6 شيكل. كيلو الفليفله الخضراء 5 شيكل، كيلو الفليفله الملونه 7 شيكل، كيلو الفلفل الحار او الششكا ب5 شيكل، كيلو الباذنجان الكلاسيك او العجمي من 2.5 ل3.5 شيكل. بنبلش معاكم طبعا في عندكم كيلو الكوساي البلدي الخليلي 10 شيكل، كيلو الكوساي الغوري ب8 شيكل، من 7 شيكل ل8 شيكل، كيلو الباذنجان المحاشي من 2.5 ل4 شيكل، عندكم كيلو البصل الاخضر 12 شيكل، ضمة البقدونس، ضمة الجرجير، ضمة النعناع بشيكل. هنبلش معاكم باسعار الفواكه. طبعا كيلو التفاح بتبلش من عندكم من 4 شيكل لحد 8 شيكل، عندكم كيلو الانجاز من 5 شيكل ل70 شيكل، عندكم الكيلو الجوافة من 6 شيكل ل9 شيكل، عندكم كيلو الكيوي 12 شيكل، عندكم بالسلطة على الحبيب شغلات هي الفاكهة البلح عندكم كمان ب10 شيكل، عندكم الرطب من 15 شيكل ل22 شيكل. هاي أسعار الخضار والفواكه للاثنين 5/10/2026. وأهلا وسهلا فيكم محافظة الزيتون وراديو رايا. أهلا وسهلا فيكم كل متابعينا.

أغرقني الظلام. ليش الكهرباء بدر رايحة جاية؟ لا أنا بديش خلاص خلوها مطفية. بحب أنا تكون عتمة. صباح الورد يا ليندا أم أحمد اللي بعت لي صورة بنت أختها اسمها رند عمرها سنة. فيوم السبت قالت لها احكي نجوى للدادا. شفتي يعني قلبها دليلها. أنا دادا. دادا يعني لا أقول واحد بحكي دادا. سعد صباحة بوسي ليها. أمر أمر بدهم عضعضة هدول الصغار. منورة يا عزوزة بيت عور من أم محمد. خلدية غبرية صباح الفل. طلال زيتاوي نهاره بيبعته لعلي أبو العز ومعبون نزحيمات دائما وأبداً.

الجمعة أبو آدم ماله الزغلول. احكي لنا مع أبو سلطان كمان ربع ساعة بنكون عنده. والله أنا على الهوى كيف عاد بدي يا جمعة أرن لك على أبو سلطان، حدا يبعث لأبو سلطان يقول له جمعة أبو آدم قادم عندك ربع ساعة وبكون عندك في المشاوي بيأكل لحمة.

أبو سلطان طبعا هو يونس العزيز. هلا هلا يا مرام من بنات مشغل الفقيه أبو عدي انهم ينزلوا على الزيتون. بس ما رح ننسى البرامج، يمكن ما نبعت، ابعتوا ما تبعتوش، انتوا دائما في القلب وفي البال، وسلمونا على شجرات الزيتون. سندس بضل معها وجع راس الى ان تشرب قهوة زحيمان وعطول بتتحسن، يعني بديل الاكامول، يعني مش احلى صباح اللي بخليك تروقي يا سندس. كمشناكي

0: أنا منيحة يا سارة، أنا بدي سلامتك، يسعد لي صباحها وأيامها الحلوة. أبو جواد التميمي، أبو جواد مصور لنا وقية القهوة على طبون السيارة أو على بوز السيارة، على شو اسمه، شو اسمه اللي بالسيارة هذا عند الستيرينج، تابلو. أيوة يعني مش مستني لبين ما يعمل فنجان، لا. إن شاء الله بتهون يا حسام البكري. آه حسام، نسينا نعرض فيديوهاتك، فيديوهات البحر، والله نسيت، الخلل مني ولا أمه جاهزين قبل الفاصل نشوفهم عشان ما يطلع تصويره لحسام على الفاضي، والمستمعين يقدروا يشوفوا البحر ولو من بعيد، من بعيد وهذا من قريب. فاصل سريع، أسرع من ضوء البرق، لا مش لهالدرجة، بنرجع بعدها.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، الضيافة.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالبال.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، الضيافة.

24 دقيقة بعد العاشرة مع بنك القاهرة عمان، مع بنيز حمان، مع الجنيدي، شركة مجمع سيلة الظاهرة التجارية، مع منتجات الضيافة، الزغلول في دير شرف، البريق عالم من التنظيف، والشيني إكسترا وعالم من التوفير. سلامات يا حمزة، أنت وصلت يا حمزة إلى أحلى صباح، أهلا وسهلا فيكم، نورنا برسالتك. مفارس إليك ولبنات مشغل طارق العزموطي، مبارك للخطوب لابن أخو فائدة غانم ولمصممة الأزياء عفاف حماد بالنجاح، يعني النجاح، أنا بتمنى لكم النجاح. يوم قابلتك قلت أبو جواد، سؤالك بالنسبة لقهوة، الفرق ما بين قهوة إذا كان في عزل لا سمح الله وإذا كان في فرح، أكيد الحالة النفسية بتلعب دور، ويمكن في العزل لازم تقلوها شوي، ما بعرف، أنا يا سؤالك ما بعرف إجابته. ميمونة بتقول لكم ازرع أملك لحالك، لأنه ما حدا رح يزرعه غيرك.

أبو أحمد، بنتمنى لابنك عبد الله الإفراج القريب، وإن شاء الله اليوم عنده محكمة لمحكمة الاحتلال. إن شاء الله عبد الله آخر ساعات وبعدها بيكون في البيت. واو واو، أهلا رياض صافي، زياد بريكي، صباحك فل. المركز الفني لأشغال الألمنيوم والسيكوريت علاء الوزني، هلا هلا. شكرا لأم الصادق. أمجهاد بتقولي يا ريت تفتحي هالفيديوهات هلا وانا على الهوى. صعب يا أمجهاد، لو اني بالفاصل قدرت اكمش الرسالة. طبعا صبحت بطلع اطفي عنب عناب اغامر وافتح حديقتها لأمجهاد، شغل مرتب معدلة. محمد عابد، انتصار نواصرة، أزكى قهوة زحيمان، صباح الورد يا انتصار.

0: أمير فريحات شو مالك؟ سلام بلمح بالأغاني على شو؟ بلمح على الأغاني على النسوان. هذا زمان في المقدمة، هلأ إشي تاني. بلمح على الحب، ونحب بعض ونتقبل بعض ونتفاهم مع بعض، والعكس صحيح. تعرفوا إنه في أكتوبر شهر 10 كله في كل العالم بيكون في حملات للتوعية بسرطان الثدي تحديدا، من أجل فحص مبكر وإنقاذ حياة بشكل مبكر، لأنه أي فحص مبكر هو إنقاذ للحياة. كثير من المؤسسات اللي بتعلن، حتى أشخاص حتى ملهاش علاقة في عالم الطب، بتعلن عن مساندتها للمرأة ولهاي الحملة، وتدعو النساء في كل العالم إنها تروح وتفحص بشكل مبكر، من ضمنها مختبرات ميديكير. ميديكير أكثر من 30 سنة، وكل سنة عندها يعني لها بصمة في كل مجال، في كل حملة طبية لها بصمة عالية، إضافة إلى الحملات اللي بتقوم فيها بشكل منفرد، مثل حملة التوعية بسرطان الثدي في أكتوبر الحالي. معنا ريما مراعبي، مشرفة فرع رام الله المركزي في مختبرات ميديكير الغنية عن التعريف. صباح الخير يا ريما.
1: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: هلا هلا، يسعد صباحك يا ريما، ويعطيكم العافية جميعا، جميع الصبايا والشباب في كل الفروع في كل مكان في ميديكير. وبالبداية بدي نحكي عن الحملة اللي أطلقتوها هاي السنة، وطبعا مش أول سنة أنتم بتطلقوها حملة التوعية بسرطان الثدي، حملة دعم المؤسسات التي تعمل في هذا المجال، تحكي لنا شوي عنها.
1: بداية بحب أشكرك لإتاحة الفرصة لمختبرات ميديكير في نشر رسالتها بخصوص التوعية بسرطان الثدي. وزي ما حضرتك تفضلتي، إحنا بالتزامن مع شهر أكتوبر الوردي، مختبرات ميديكير أطلقت حملتها السنوية تحت شعار خطوة بتاخديها حياتك بتحميها. الفكرة الأساسية للحملة بسيطة جدا، اهتمامنا دائما بالصحة بيبدأ بخطوة. ممكن هاي الخطوة تكون سؤال لطبيب، ممكن متابعة دورية، أو الانتباه لأي تغير صحي، أو الحصول على استشارة طبية، أو إجراء فحص مناسب حسب توصية الطبيب. وإحنا في مختبرات ميديكير ما بدنا تكون رسالتنا مبنية على الخوف، وإنما على الوعي والمسؤولية والاهتمام بالصحة دائما.
0: جميل. بلفت نظري أو لفت نظري شعار الحملة تبعتكم، خطوة بتخديها حياتك بتحميها. ليش تحديدا؟ يعني كيف اخترتوا هذا العنوان؟
1: لأنه بكل بساطة حبينا نقرب موضوع التوعية من الحياة اليومية للسيدة. أوقات الست بتشعر أنه الاهتمام بصحتها بيحتاج لخطوات كبيرة أو إجراءات معقدة، ولكن الرحلة ممكن تبدأ بسؤال بسيط للطبيب أو متابعة منتظمة. ومن هون إجت فكرة خطوة، لأنه الخطوة الصغيرة في وقتها ممكن تكون جزء مهم من رحلة الحفاظ على الصحة.
0: يعني تعبير دقيق جدا للحملة ولفكرة أنه التوعية بضرورة الفحص المبكر تحديدا. يعني الحملة تستهدف الفحص المبكر، وبالتالي ماذا سيقدم ميديكير ضمن هاي الحملة؟
1: حملتنا هذا العام بتمتد على نطاق واسع من شمال فلسطين لجنوبها، ومن خلال كل فروعنا في مختبرات ميديكير، وبالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات والشركات والمراكز الطبية. وخلال الشهر في عنا مجموعة من الأنشطة التوعوية والميدانية، بالإضافة إلى المحتوى التثقيفي على منصات التواصل الاجتماعي. كمان رح يكون في إلنا حضور واضح للحملة في فروعنا من خلال الهوية البصرية باللونين الأبيض والوردي اللي بيعبروا عن شهر أكتوبر، عن الحملة. وفي مشاركة لزملائنا في إيصال الرسائل التوعوية للمراجعين. والأهم بالنسبة لنا هو أن تكون الحملة موجودة مع المجتمع وفي المجتمع، مش فقط على طبعاً منصات التواصل
0: طبعاً
1: الاجتماعي.
0: طبعاً لازم تكون على أرض الواقع، يعني يشاهدها، يلحظها، يسمعها من ناس موجودين فعلاً على أرض الواقع. يعني في ميديكير لو حكينا عن موضوع الفحص، مش عشوائي صح؟ يعني عشان السيدات كمان يكونوا عارفين الفحص ليس بشكل عشوائي.
1: صحيح، الفحوصات دائما لا تجرى بشكل عشوائي، وإنما وفق العمر، عوامل الخطورة، التاريخ العائلي، نعم، الأعراض والتقييم والتوصيات الطبية، فكلها مع بعض هي اللي بتحدد الفحوصات المناسبة لازم الست تبلش فيها.
0: ميديكير عندكم أي نوع من أنواع الفحوصات للكشف عن سرطان الثدي، ولا ما بتم في المختبرات العادية بالعادة؟
1: دورنا احنا في المختبر ضمن منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، وزي ما اكدنا انه ما في فحص دم روتيني واحد بشخص سرطان الثدي بمفرده. التشخيص دائما بيعتمد على تقييم الطبيب، الفحص السريري، التصوير المناسب، وعند الحاجة ممكن ناخذ عينات او ناخذ عينات ونعمل فحوصات الأنسجة. وفي مختبرات ميديكير احنا عادة بنعمل فحوصات كبيرة، في عندنا فحوصات الأنسجة في اقسام موزعة في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، وعندنا مجموعة كبيرة من الأطباء والمتخصصين. وكمان بعد صدور النتيجة في عندنا عدد كبير من الفحوصات اللي ممكن ان احنا نعملها، وفي عندنا فحوصات متوفرة فقط في مختبرات ميديكير مثل فحص الاندوبريتك البريدكت اللي هو فحص حصري في مختبراتنا، بيساعد الطبيب في تقييم خطر عودة المرض بالإضافة إلى تحديد الخطة العلاجية المناسبة لهذا المرض.
0: طبعا انتو بناء على توجيهات الطبيب تشتغلوا على هاي الفحوصات، مش بشكل كما ذكرنا
1: طبعاً
0: عشوائي أو رغبة الشخص فقط اللي بتحدد الموضوع، في عوامل كتير من ضمنها كمان التواصل مع الطبيب. بتعرفي كمان ريما السنة عملوا كمان شراكات في أكثر من مؤسسة، اشتركت في كأنه جهد مشترك. قديش مهم يكون في تكاتف وتعاضد بين المؤسسات المختلفة من ضمنها ميديكير في مثل هيك حملات؟
1: صحيح، مثل ما حضرتك تفضلت، التوعية الصحية مسؤولية مشتركة، مش مسؤولية شخص واحد. المؤسسة الصحية لها دور، الطبيب له دور، المؤسسات والشركات والجامعات كلها لها دور مع بعض، ومن خلال هاي الشركات نستطيع أن نصل إلى أكبر شريحة في المجتمع، وبنقدر نوصل كل الرسالة لكل الناس. ومشان هيك هاي السنة حرصنا أن تمتد الحملة جغرافيا وأن تكون شركات وأنشطة متنوعة في عدد كبير من المحافظات مع عدد من المؤسسات.
0: جميل. هلا في ناس بتعتقد انه لما نحكي عن سرطان الثدي اذا فقط المخاطب هو المرأة الفتاة، هل هذا الكلام صحيح؟
1: طبعا لا، الحملة بتركز على صحة المرأة، ولكن التوعية مسؤولية المجتمع كله.
0: نعم.
1: الأسرة إلها دور، والزوج، الأبناء، المؤسسات، الإعلام إله دور، الكل مع بعض لهم دور في توعية الست. وأحيانا كلمة بسيطة من شخص قريب بتشجع السيدة على زيارة الطبيب، علشان هيك إحنا حابينها توصل الرسالة ورسالة الحملة إلى الجميع، إنه الاهتمام بصحة المرأة هو اهتمام بالأسرة
0: للكل.
1: والمجتمع
0: طبعا
1: ككل.
0: طبعا لو حكينا رسالة فقط للمرأة، شو ممكن ينحكى من ميديكير؟
1: ما تستني لحتى تشعري بالخوف، اسألي، تابعي، واستشيري طبيبك. واهتمي دائما بصحتك مثل ما بتهتمي بمن حولك، واجعلي المتابعة الصحية جزءا من أولوياتك. والمطلوب من كل ست مش إنها تعرف كل شيء عن سرطان الثدي، ولكن المهم تعرف متى تتوجه للدكتور، متى تسأل، متى تستشير، ومتى تعمل الفحص المناسب وفق التوصيات الطبية.
0: نعم. لو حكينا لريما باسم خطوة بتاخديها حياتك بتحميها، شو ممكن اليوم الرسالة العامة التي تحاول باختصار ميديكير إيصالها للمجتمع الفلسطيني بالكامل مش بس المرأة؟
1: خطوة بتاخديها حياتك بتحميها، بلش بخطوة حتى لو كانت سؤال. لا تؤجلي اهتمامك بصحتك، ولا تترددي في استشارة الطبيب. عندما يكون لديك أي سؤال أو أي تغير صحي يستحق الاهتمام استشيري. وطبعا مختبرات ميديكير خلال الأشهر وخلال شهر أكتوبر رح يكون في إلها تواصل ووجود في المجتمع من خلال التوعية والشراكات والأنشطة المختلفة، لأنه دورنا ما بيتوقف عند تقديم الخدمة المخبرية، وإنما يمتد إلى المساهمة في بناء مجتمع أكثر وعياً
0: وصحي. نعم.
1: بالصحة
0: إن شاء الله. مشكورين. زي ما قلت يعني ميديكير دائما لهم بصمة في مجالات مختلفة في العديد من المواضيع، بحاولوا يكون لهم بصمة، فشكرا لكم. تحياتنا لكم ريما مراعبة، مشرفة فرع رام الله المركزي في ميديكير. سلاماتنا لكم.
1: شكرا كثير لك.
0: صباح الخير.
1: شكرا.

مين بتحبه هو مش داري عنها. بقول لك الرجل في حياته ثلاث نساء، واحدة بحبها لكن هي ما بتحبه، واحدة بتحبه كتير لكن هو ما بحبها، واحدة لا بتحبه ولا بحبها. مين ممكن تكون؟ يا ساتر كيف إنه سامع أفكاركم شو بيحكوا. مين اللي ما بتحبه ولا بحبها؟ استرجي احكيها بينك وبين حالك، استرجي. سلامات محمد علاوني ابو شجاع واحمد النبالي. ابو النبالي بدهم ماهر حماد، الف لا باس عليه ماهر. ثريا بتقول اذا في صاحب مشغل عنده شغل هي بتطلب شغل في مشغل، اذا حدا بيسمعنا وعنده مشغل. بس ثريا اكيد يعني بدك محافظتك، احكي لي من وين انت، عشان الواحد صعب انك تطلع على محافظة اخرى علشان تكوني في مشغل. ام يسري، ام محمد، ام مهدي، ام رواد، الصبايا يمان وسالي وليندا يستمتعون بقهوة زحيمان الان في عمان وسامعين احلى صباح.

وجدان أكيد في بيت تمرين بتقول عنا حرب الزيتون عشان المستوطنين للأسف الشديد. ام رائد صباح الورد. يا ما ويا مسكينة يا ما ويا. أبو علي ذياب بيقول إنه موسم الزيتون بده جهد وتعب، إحنا منقضيها نلعب ونشرب قهوة زحيمان على النار. أكيد مش الكل يا أبو علي، هدول اللي ما بحبوا يشتغلوا ما بحبوا يشتغلوا فبيضلوا قضينها، اعمل لي قهوة واغلي لي شاي ويلا. على فكرة ابن عمه للقهوة مين؟ ابن عم القهوة شاي الضيافة سعيد مخلوف. النور نوركم.

مؤيد خطب بيقول ليكون قصدها لرند البنت الصغيرة تاتا مش دادا، كله منها مقبول. تاتا تيتا أنا بعرف شو بدك تحكي، بس لسه أنا مش بعمر أكون تيتا يا قطب. سمية ناصر صباح الفل. أنا يا أبو سلطان جمعة أبو آدم فكرت أبو سلطان هو اللي عند الزغلول، طلع أحمد القطاوي، بس أنا بفكره أبو سلطان اللي هو يونس الزغلول. كل أم الفحم بتصب على مستمعي أحلى صباح من أبو يامن. سامر دعاس، نهارك فول يا سامر دعاس، أهلا وسهلا، يسعدنا أنك تشاركنا دائما. اللي بياكل عناب وجع الراس بيروح منه دائما، على رأي رداد أنس. عبدالله الجوهري شكرا، اللهم الفرج القريب يا شكر الياباني، يسمع منك ربنا. لا يا سندس خلاص كلمة الحق طلعت، انتي قلتي انه ازحمان بس اللي بيخلي راسك طيب، مش احلى صباح. ان شاء الله يا ام العز اسبوعين او اقل بيكون ابن اختك معاكم بشار الحج، وقد اطلق سراحه من سجون الاحتلال. وعلى نار الحطب في الزيتون ناصر منصور عم يعمل أزكى إبريق شاي الآن، وبقولنا تفضلوا يا ريت أقدر أجي أشرب كاسة شاي على النار لأنها لا تعوض. ما حد يطب في سلام غير حسام البكري، هكذا يقول. إيش يعني سبيشال؟ هو للطب من قبلك سبيشال خاص. أمير فريحات ممنوع. أم الصادق بيقول بتحكي لي إنه اللي المرة اللي ما بحبها ولا بتحبه هي مرته. ليش يا أم الصادق ليش تحكي هيك؟ إجابة مش صحيحة، بحب مرته بيموت عليها وهي كذلك. أبو أنس وأبو بشار نازل نشيط، ركز بشغلك بيحكي لك أبو أنس. إذا نازل نشيط معناها مركز. شكرا يا أسمرية دمها خفيف، بتقول لي بدها تحكي لي شغلي بدون مجاملة. عارفين شو حكت لي؟ بدون مجاملة إني أنا أمورة وبجنن ورائعة والكل بغار مني. شكرا يا أسمرية، مش هيك بالضبط، إشي قريب. أمير فريحات عنا أوامر من حسام البكري إنه ما حد يطب في سلام لا أنت ولا غيرك، بس هو فما تطب فيه، أنت رسالتك الأخيرة بتطب فيه.

0: الحلقة بدناش نمزح، أقولكم بدنا نبطل مزح، بدنا نسكر باب المزح في أحلى صباح. شكرا. عفوا. إن شاء الله يا محمد النبالي ماهر حماد الله يشفيه وعافيه ويكون سامع البرنامج، والله يشفي كل مريض. موجة 96 وإيش يا ليندا اللي بتضل تقطع عندكم في طول كرم؟ المفروض 96 و4 عندكم واضحة. هلأ إذا صار في تقطيع أرجوكم فورا روحوا على تطبيق رايا أو على رايا.بي.أس لحتى تسمعونا، أو رايا.تيفي.بي.أس. طيب سامح بيطلب منا طبيب يحكي عن الحبوب البيضاء اللي بتطلع بداخل الفم، لأنه بيقول لي مش مرتاح، مش عم تزبط معه ولا طبيب ولا دواء. حبوب بيضاء، حاضر إن شاء الله يا سامح، إن شاء الله ما أنسى الموضوع، وإذا نسيت تذكرني كمان مرة. جوز في سبب أكل ولا إيش يا سامح؟ سألت شات جي بي تي، ما شاء الله ما هو صاير يعلل ويشخص. اسأل شات جي بي تي، جرب. هلا الدكاترة بنجنوا مني. لا رح نستضيف دكتور طبعا.
1: بعرف بانك ساكنني عايش بروح مجنني.
0: شكرا ام صادق خليف.
1: رغم الاسوء اللي
0: بقول لي محمد محمد شلات والمستوطنين صبحوا بجد الزيتون في عابود، لا حول ولا قوة الا بالله. اشي بيقهر، اشي عن جد بيقهر. شجرك اللي بتتعب عليه بتراعيه بتحرطه بتزبطه، ييجوا على البارد المسريح سرقة، مصيبة. ولا يهمك يا منصور. أحمد أبو طول، أم محمد خليف بتصبي على أختها أم صادق خليف، لكما أحلى صباح. مرة واحد حب طحنوه يا عصام، إن شاء الله ما تكون أنت. مسحوق غسيل سمارت، فعالية حادة قوية لإزالة البقع الصعبة والأوساخ المختلفة على الملابس. بتصبح عليكم شركة البريق وبتقدم لكم هذا المنتج الفلسطيني على أن يكون حاضرا في كل بيت، في كل حمام وفي كل غسالة. سلامات إبراهيم شتية وبناته آيسل وأليانا، الله يخلي لك ياهم. خليل المروي اللي رايح يشم هوا على الزيتون بضل يعمل شاي وقهوة على النار، ما هو هذا اللي حكيناه يا أبو علي. طيب إذا في حدا في منطقة نابلس أو منطقة القريبة على عصيرة الشمالية عنده مشغل يخبرنا، علشان وبده مثلا موظفة ثريا جاهزة للشغل. شمانة الجنيدي، المحضر بأغلبيته من الحليب، الشمانة الذي يعتبر الأزكى والأحسن من الصناعات الثانية. تفهمين شو الصناعات الثانية؟ منتج وطني فلسطيني. بعرف مستشفى الفرنساوي بالقدس فصلوا ممرضة عشان حكت للدكتور خليني أسأل تشات جي بي تي. أماني زيد بتقول لي ما بطلع لهم، بعتقدش أنه بطلع لهم صراحة، يعني أنا بدي أسأل حرة، هاي حرية شخصية كمان، بدي أسأل مين ما بدي. زيت نباتي صحي من عباد الشمس، كل الوصفات، زيت من الضيافة. ليش شركة مجمع سيل تظهر؟ اسألوا عنه في المحلات، منافس بالجودة ومنافس في السعر.
1: بنت البلد محلا.
0: قلنا لكم ل 2/11 مستمر العرض في الشيني إكسترا على عشرات الأصناف. إذا بتفوتوا على شيني إكسترا باليستاين على الفيسبوك شوفوا الصور، الأصناف اللي داخلة على عرض الشهر الجاري، كل ما تحتوجون إليه في البيت بأقل الأسعار وفر أكثر.
1: بلادي
0: إذا هيك حكى لك شات جي بي تي يا سامح معناها مشكلة، قايل له في حدا حاسدك، مستحيل يحكي هيك. محمد شلاتو بيقول عبر منصة راية لكل المؤسسات والمتضامنين الأجانب، ياريت التوجه إلى قرى غرب رام الله ومن ضمنهم عابود لأنها تواجه حملة شرسة من المستوطنين للهجمات وقطع أرزاق الناس وسرقة ثمار الزيتون. بنك القاهرة عمان، بطاقات بنك القاهرة عمان، الخدمات اللي بقدمها من خلال تطبيق البنك على الأجهزة الذكية، كل هاي الخدمات المتطورة استفيدوا منها. من الضف للضف بيعرفوها، قهوة زحيمان، منتجات زحيمان في فلسطين والأردن والبحرين. ميسرة، الصبية ثريا موجودة في منطقة نابلس في عصير الشمالية، انت على حد علمي انه المشغل تبعك في منطقة رام الله فبعيد عليها. وبنت البلد، لحمة البلد، زكاوة البلد، جو البلد، عند الزغلول في دير شرف على المفترق تماما، ما تفوتوش بعيد. شكرا جزيلا، وإن شاء الله لقاءنا يتجدد بكرة بنفس الموعد على ذات الأثير. رايا FM، باي باي.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة.

0: كل مرة بتقرر شو تشتري اتذكر انه لقرارك اثر، اثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا منحلم فيه.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: الساعة الآن 11 صباحا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عدد من المواطنين صباح اليوم بعد قصف الاحتلال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الجهاز المركزي للإحصاء يقول إن عدد المباني المتضررة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ نحو 200,000 مبنى، أي ما يقدر بنحو 82% من إجمالي المباني في القطاع، منها 134,000 مبنى مدمر بشكل كامل، فيما بلغ عدد المباني المتضررة بشكل شديد 13,000 مبنى، وبلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة نحو 328,000. مستوطنون يهاجمون صباح اليوم قاطفي الزيتون في منطقة باب الجامع غرب بلدة برقة شمال غرب نابلس. مسؤولون في المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية يقرون بأن الوضع في قطاع غزة لم يحسن بعد، رغم مرور 3 سنوات على الحرب وعامين ونصف على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنهم على بعد خطوة واحدة من النصر. القوات الجوية الأمريكية تسحب جميع قاذفاتها المتمركزة في قاعدة جوية عسكرية تديرها الولايات المتحدة في إنجلترا وتستخدم لضرب إيران. المتحدث باسم الجيش اليمني يقول إن القوات المسلحة اليمنية نفذت 1122 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في إطار معركة التحرير واستكمال استعدادات مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى.

0: وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: يبدو أنه لم يعد السؤال بالنسبة للشركات مقتصرا على كيفية إقناع المستهلك بشراء منتج أو اختيار خدمة، بل امتد إلى طرف جديد قد يقف بينهما، هو وكيل ذكاء اصطناعي يستطيع البحث والمقارنة والاختيار وربما تنفيذ عملية الشراء أو نقل الأموال نيابة عن صاحبه. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن تقريرا لشركة أدوبي أظهر ارتفاع الزيارات القادمة من مصادر الذكاء الاصطناعي إلى مواقع التجزئة الأمريكية 393% خلال هذا العام، فيما تتوقع أبحاث مورغان ستانلي أن يصل الإنفاق المتأثر بوكلاء الذكاء الاصطناعي ل 385 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 20% من التجارة الإلكترونية الأمريكية. دخل التعاون في مجال الطاقة بين العراق والأردن مرحلة من التوقف على مسارين رئيسيين بعدما انقطعت إمدادات الخام العراقي للأردن منذ مطلع هذا العام، بالتزامن مع انتهاء تزويد قضاء الرطبة غرب العراق بالكهرباء القادمة من الأردن. وبينما يعمل البلدان على معالجة الملفات العالقة لاستئناف التبادل، تتجه الأنظار أيضا إلى مستقبل مشروع الربط الكهربائي وخطط زيادة قدرته تدريجيا إلى 500 ميجاوات.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا. هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. كنا على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عدد من المواطنين صباح اليوم بعد قصف الاحتلال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الجهاز المركزي للإحصاء يقول إن عدد المباني المتضررة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ نحو 200,000 مبنى، أي ما يقدر بنحو 82% من إجمالي المباني في القطاع، منها 134,000 مبنى مدمر بشكل كامل، فيما بلغ عدد المباني المتضررة بشكل شديد 13,000 مبنى، وبلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة نحو 328,000. مستوطنون يهاجمون صباح اليوم قاطفي الزيتون في منطقة باب الجامع غرب بلدة برقة شمال غرب نابلس. مسؤولون في المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية يقرون بأن الوضع في قطاع غزة لم يحسن بعد رغم مرور 3 سنوات على الحرب وعامين ونصف على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنهم على بعد خطوة واحدة من النصر. القوات الجوية الأمريكية تسحب جميع قاذفاتها المتمركزة في قاعدة جوية عسكرية تديرها الولايات المتحدة في إنجلترا وتستخدم لضرب إيران. المتحدث باسم الجيش اليمني يقول إن القوات المسلحة اليمنية نفذت 1,122 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في إطار معركة التحرير واستكمال استعدادات مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد،
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان.

0: بنكي للحياة. توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أغنيات الزمن الجميل

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خليه دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها

0: الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في 1 الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. 1 الإخبارية من 1 إلى 5 1 ظهرا على رايا FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبت أوقاتكم سيداتي سادتي. هذا برنامج 1 الإخبارية نقدمه إلى حضراتكم من رايا FM ونبدأه بالعناوين. الاحتلال يهدم صرح شهداء جامعة بيرزيت. نازحون في مواصي رفح، الاحتياجات تتراكم والاستجابة تتراجع. تقديرات للاحتلال، حماس تحاول الوصول لورقة مساومة وجولة قتال جديدة تلوح في الأفق. وفد من فتح إلى القاهرة اليوم تمهيدا لمصالحة قد ترجئ انتخابات التشريع.
0: 1 الإخبارية على رايا FM.
1: التفاصيل سيداتي سادتي تأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
2: مساء الخير رامي لك ولكافة المستمعين ومرحبا بكم إلى هذا الموجز. إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال اليوم على مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل دون اتضاح طبيعة إصابتهم بسبب منع الاحتلال فرق الإسعاف من الوصول إليهم. إصابة 5 مواطنين بينهم طفلان جراء إطلاق الاحتلال النار وقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم، فيما أصيب 3 مواطنين في اعتداء المستوطنين عليهم خلال قطف الزيتون في خربتي مريحة والمكحل قرب يعبد جنوب غرب جنين. نادي الأسير يعلن توسيع سلطات الاحتلال من استخدام ما تسميه بالتحريض وتحويله إلى أداة للسيطرة ومراقبة وملاحقة المواطنين. قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم عدد من اللافتات والنصب التذكارية التي تحمل صور شهداء في مدينة جنين وبلدة يعبد جنوب غرب المدينة. وزارة الزراعة تعلن اليوم عن ارتفاع خسائر محصول الزيتون الفلسطيني منذ عام 2023 لأكثر من 157 مليون دولار. جهاز الإحصاء المركزي يكشف عن أن عدد المباني المتضررة بفعل حرب الإبادة على قطاع غزة تجاوز 200,000 مبنى، أي ما يقدر بنحو 82% من إجمالي المباني في القطاع. التحقيق الإسرائيلي الإماراتي يزعم أن مساعد قائد طائرة فلاي دبي المشتبه بمحاولة إسقاطها الأسبوع الماضي اعترف بأنه خطط للهجوم قبل توظيفه في الشركة. الجيش اليمني يقول اليوم إنه أحبط هجمات للحوثيين في عدة محاور قتالية في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. إيران تقول إنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها مؤكدة استعدادها لكل السيناريوهات، لكنها شددت على أن فتح مضيق هرمز يرتبط بوقف عرقلة الملاحة الإيرانية. أخيرا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يعلن حل البرلمان ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة في 29 من الشهر المقبل. انتهى الموجز. قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة تابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية. أما الآن فعود إليك.

0: برنامجي في الواحدة الإخبارية.
1: الواحدة الإخبارية،
2: نرحب بكم من جديد. هدمت قوة الاحتلال فجر اليوم صرح الشهداء في جامعة بيرزيت، واقتحمت قوة من جيش الاحتلال حرم الجامعة برفقة جرافة عسكرية، وهدمت صرح الشهداء وصادرت بقاياه وشنت حملة دهم طالت العديد من المرافق. عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت غسان البرغوثي:
3: ما حدث فجر هذا اليوم بدخول كالعادي، وللأسف بنقولها كالعادي لأنه مجرد دخول آليات عسكرية لحرم مؤسسة أكاديمية ويعد جرم بحد مؤسسات التعليم العالي كافي، وهذا ما اعتدنا عليه في البلد، انه قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي تضرب بعيرض الحائط كافه المواثيق والاعراف الدوليه، تنتهك كل ما هو فلسطيني على هذا الارض. ما حدث فجر هذا اليوم بعد ما دخلت قوات جيش الاحتلال لحرم الجامعه بصحبه الجرافي، قامت بمداهمه العديد من المباني، دخول غرف صفيه ومختبرات والعبث بمحتوياتها تكسير بعض الأبواب، إضافة إلى اقتلاع صرح لشهداء الجامعة، وتم إزالته بالمعنى الكامل وإخفاء كافة مكوناته للصرح وتم مصادرتها. هذا للأسف يعني صرح الشهداء هو أحد المعالم الأساسية في جامعة بيرزيت، وهو ليس بالمعنى الكامل موجود في بيرزيت فقط، ولكن موجود في كافة مؤسسات التعليم العالي سواء محلية وإقليمية ودولية، وحتى في داخل دولة الاحتلال في جامعة تل أبيب يوجد صرح للقتلى من طلبة جامعة تل أبيب، وبالتالي هو أحد المعالم اللي ممكن أي جامعة تحتفظ فيه وترعاه وتعتز به، ولكن هذا جزء من مسلسل تقوم به قوات جيش الاحتلال من دخول حرم المؤسسات الأكاديمية. الهدف العام هو العبث وإرباك الحياة الأكاديمية في مؤسساتنا الأكاديمية. صرح الشهداء هو له من الرمزية ما له، ويميز بالفعل مسيرة طلبة جامعة بيرزيت عبر اللي هي السنوات اللي عاشتها الجامعة تحت الاحتلال، وبالتالي ما أقدمت عليه هو بالفعل محاولة لمحو ذاكرة المكان بما تحتويه من أسماء، ولكن هذا يعني غير مستهجن وغير مستغرب يعني من قوات احتلال يعني بسلوكيات يعني تمس الحياة الفلسطينية كافة.
2: داخل مخيمات النزوح في منطقة في الشفرش الشمالي بمواصي رفح جنوب قطاع غزة تتراكم احتياجات آلاف الأسر، في حين تتراجع الاستجابة الإنسانية وتغيب المساعدات لفترات طويلة، وتجد العائلة نفسها أمام واقع معيشي قاس يزداد صعوبة مع اقتراب فصل الشتاء. وفي وقفة نظمت مؤخرا وجهت العائلة مناشدة عاجلة للمؤسسة الدولية والجهات المانحة والجمعيات الأهلية، مطالبة بتدخل سريع لتوفير لوازم الإيواء والغذاء والمياه والإنارة والأدوية ومواد النظافة وضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة التي تحفظ الكرامة الإنسانية. وتضم المنطقة وفق مسؤول مخيمات في الشفرش الشمالي أحمد حسن النجار نحو 35 مخيما تؤوي قرابة 6000 أسرة تحرم على فترات طويلة من برامج التدخل الإنساني الطارئ، بداعي أن المنطقة غير آمنة وتقع ضمن التصنيف الأحمر حسب تقسيمات الاحتلال.
4: طبعا احنا في منطقة شمال الشفرش كنا تقريبا ما يعادل 35 مخيم، فيهم تقريبا 6000 أسرة نازحة في هذه المنطقة، بتعداد أسر تعداد أفراد حوالي 35,000 نسمة. طبعا هذه المنطقة أبيدت بشكل كامل محافظة رفح التي انتقلت إلى هذه المنطقة بحدود أطراف خان يونس الجنوبية. كان عنوان وقفتنا فيها وقفتنا سلمية ومطالبنا إنسانية، وطالب المؤسسات والمنظمات المجتمعية والأهلية بالوقوف إلى جانب الأسر النازحة بهذه المحافظة المكلومة. طبعا الكل يعلم أن محافظة رفح أبيدت بشكل كامل، لم يتبقى منها أي شيء كمعالم تاريخية، والناس في هذه المنطقة تعتبر يعني أواخر الخيام المنصوبة في الأطراف التي انتهت منها حدود الجانب الإسرائيلي. الناس تعاني الأمرين منذ بداية الحرب على مدار 3 سنوات أو 3 أعوام، إما حر الصيف أو برد الشتاء القارس. والكل يعلم أننا نعيش في خيام يعني لا تقي لا حر الصيف ولا برد الشتاء، احتياج كبير جدا. نحتاج إلى خيام وأغطية وملابس وطرود غذائية وصحية. إلا أننا نطالب المؤسسات الدولية والمجتمعية المحلية الوقوف إلى جانب هذه الأسر. بصراحة يعني الوضع مزري جدا. طلبنا قبل ذلك العديد من المؤسسات الدولية والمجتمعية والمحلية والأهلية مساندة هذه الأسر النازحة المكلومة بحجج واهية. بعض المؤسسات كانت تتحدث إلينا أن هذه منطقة حمراء وصعب الدخول إليها، وبعض المؤسسات تبشر إلينا بالعمل بشكل جزئي، وعند سماع أي طلق ناري تغادر المنطقة ولا نستطيع العمل لديهم. وبعض المؤسسات كانت في وعودات تضعنا في الويتنج في الانتظار لفترات طويلة ولا تفي بحاجة السكان طبعا في تغطية ما يلزم إليها من المساعدات. هذا في طبيعة الحال في المنطقة منذ أكثر من عامين أو من عام ونصف أو عامين منذ نزوح محافظة رفح بعد إغلاق المعابر بشكل كامل. نحن نطالب في هذه المنطقة كافة المؤسسات الدولية والمحلية أو النظر إلينا بعين الرأس في هذه المنطقة. نحن ندخل على فصل الشتاء، والكل يعلم أن فصل الشتاء في كل عام يأتي للسكان وهم يعني في ضيق شديد، وبالأخص في ظل الظروف المعيشية الصعبة. لذا نأمل من كافة المؤسسات الدولية والمحلية النزول إلى أرض ميدان إلى الواقع لمشاهدة ما يلزم للناس في هذه المنطقة من احتياجات إغاثية. وهذا ما يعني ما هو بشكل عام. كنا نسمع أن المنطقة حمراء وصعب على المؤسسات دخولها لأنها منطقة حدودية على أطراف الخط الأصفر، جزء كبير منها يعني بصراحة. هذه جزء من المؤسسات كانت تعمل معنا بالطريقة هذه، والجزء الآخر كان يتعامل معنا بأن بأننا سنوافيكم بالمساعدات في أقرب فرصة في وعدات. وللأسف يعني حتى اللحظة بعض المؤسسات لم تصلنا في هذه المنطقة. إضافة لذلك أن بعض المؤسسات دخلت إلى المنطقة لدينا طلبت منا كشوفات مركزية. طبعا نحن تطوعنا وشكلنا لجنة مختصة من داخل مخيمات النزوح في المنطقة لمساندة النازحين في هذه المنطقة. رتبنا الكشوفات بشكل كامل وفيناها للمؤسسات. المؤسسات دخلت في المنطقة صرفت جزء من المساعدات ولم تفي بحاجة الكل بسبب الضغوطات الكبيرة والاحتياج الأكبر. طبعا والله أنا يعني أنت عارف المساحات لا تكفي للسكان بسبب تكدس في المناطق المواصلة بشكل عام على طول شريط الرشيد من أقصى الجنوب أقصى الشمال. ولكن يعني ندعو المؤسسات الدولية حتى لو كان يعني إحنا يفترض أن يكون في ثقة ما بين الجهات الإدارية العاملة في المخيمات والجهات المؤسسات. يعني لو كان في بادرة من المؤسسات تنزل الفحص الميداني والبحث الميداني وتم التسكين في مناطق خارج النطاق اللي تحدثنا إليها. يعني احنا على استعداد كامل من خلال العمل الميداني ننقل السكان لاستلام مساعدات إغاثية خارج المنطقة عند اللزوم. يعني حتى في حال انه المؤسسة طلبت انه تسلم المساعدات واحنا نسلمها للجهات المختصة بمراقبة أو فنيين متابعين من خلال المؤسسة، نحن على استعداد تام.
2: شكرا جزيلا لك مسؤول مخيمات منطقة شمال في شفر الشال الأستاذ أحمد حسن النجار. نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مسؤول عسكري في تل أبيب قوله إن إسرائيل لا تستبعد أن تحاول حماس اختطاف جنود من جيش الاحتلال للحصول على ورقة مساومة. وزعم المسؤول أنه منذ التوصل لتفاهمات وقف إطلاق النار قبل نحو عام تم إحباط مئات الهجمات من المقاومة التي كانت تستهدف الجيش في قطاع غزة. وذكر أن حكومة الاحتلال وعلى ضوء ما سبق قد تضطر إلى خوض جولة أخرى من القتال في غزة. ويرى مراقبون ومن ضمنهم الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عماد عمر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لن يتورع عن إشعال الحرب على جبهة من الجبهات التي ما زالت مفتوحة وفي مقدمتها قطاع غزة في مسعى لتحسين حظوظ حزب الليكود الذي يقوده في انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في 27 من هذا الشهر.
5: إسرائيل لم تتوقف يوما واحدا ولو ساعة واحدة عن عمليات القصف والقتل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذا يشير إلى أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يبقي جبهة غزة مفتوحة في إطار المسار السياسي الذي تمر به إسرائيل، لا سيما موضوع انتخابات الكنيست الإسرائيلي. الحكومة الإسرائيلية الآن تحاول التحريض ضد قطاع غزة فيما يتعلق بأن حماس ربما تعيد عملية بناء استراتيجيتها الأمنية والعسكرية، بأن قطاع غزة ما زال يشكل خطرا على إسرائيل، وأن حماس تعد العدة باتجاه خط الجنود الإسرائيليين. هذا كله يأتي في إطار الذريعة الكبرى التي يحاول بنيامين نتنياهو أن يسوقها على الجمهور الإسرائيلي، بأن قطاع غزة ما زال يشكل خطرا على الفلسطينيين، وبالتالي هذا سيجعل إسرائيل تذهب باتجاه قيام بعملية عسكرية ضد قطاع غزة، أو تبرير ما يقوم به بنيامين نتنياهو من عمليات القتل اليومي ضد الفلسطينيين. نائل، أنت تعلم أن قطاع غزة جزء كبير منه تحت السيطرة السعودية، هناك ما هو يعني قرابة 65-70% تحت السيطرة الإسرائيلية. إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، إسرائيل تقتل يوميا وتغتال قيادات من حركة حماس ومن المواطنين الفلسطينيين، وهذا ربما يخلق ذرائع لإسرائيل بأن يعني ذلك سوف يكون مبرر أمام المجتمع الدولي، أمام الجمهور الإسرائيلي، بأن حماس ما زالت تشكل خطرا على إسرائيل. ولكن باعتقادي أن كل هذا هو عبارة عن ذرائع تسوقها إسرائيل باتجاه تبرير أعمالها العدائية ضد الفلسطينيين وعدم التقدم باتجاه خطة الرئيس ترامب أو أي تقديم تسهيلات للفلسطينيين، إلى جانب أن بنيامين نتنياهو ليست أمامه أي جبهات أخرى سوى جبهة غزة الضعيفة في ظل انشغال المجتمع الدولي في أزمة الطاقة وأزمة الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حتى في ظل انشغال الإدارة الأمريكية في الانتخابات النصفية المقبلة للكونغرس الأمريكي وانشغالها أيضا في الحرب على إيران، وهذا ربما أعطى بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر باتجاه فعل ما يريد في قطاع غزة دون أن يكون هناك حسيبا أو رقيبا فيما يتعلق بما يجري في القطاع من حرب إدادة واستمرار لعمليات القتل اليومي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: دكتور عماد عمر، ما الذي يمكن أن تحققه عملية عسكرية جديدة لجيش الاحتلال في قطاع غزة؟ نعلم أن الاحتلال يسيطر على مساحات تزيد عن 65% من القطاع، ويعني لا يخفى على أحد أن حماس تلقت ضربات موجعة وربما يعني مصيرية في إطار حرب الإبادة التي استمرت على مدار السنوات الثلاث الماضية.
5: يعني إذا ما أردنا الحديث عن حركة حماس منذ اغتيال محمد ضيف ومحمد سنوار وكل هذه القائمة من القيادات داخلها، لم ترد ولو بطلقة واحدة على الاحتلال الإسرائيلي سواء في المناطق القريبة من قطاع غزة أو حتى في أي مناطق أخرى، وبالتالي هذا يشير إلى أن حركة حماس لم تستطع إعادة ترتيب أوراقها الداخلية فيما يتعلق بالشأن أو بالشق العسكري، وهذا ربما يشير بأن إسرائيل استطاعت خلال الحرب على القطاع تدمير البنية العسكرية والأمنية لحركة حماس في قطاع غزة، اغتيال أكبر كم ممكن من قياداتها ومن كل من شارك وخطط بعملية 7 من أكتوبر، وبالتالي هذا ربما يعطي الإسرائيليين بأن قطاع غزة أصبح لا يشكل خطراً على إسرائيل. لكن نحن نتحدث عن مسار سياسي في إسرائيل له علاقة بالانتخابات، نتحدث عن أن أسهم بنيامين نتنياهو لن تعطيه الأحقية في كل استطلاعات الرأي بأنه قد يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة، وبالتالي بنيامين نتنياهو يحاول أن يفعل أي شيء يشكل إنجازا يتمكن من تصويته أمام الجمهور الإسرائيلي، وهو يتصور بأن يعني هو وحلفائه يتصورون بأن عملية عسكرية على قطاع غزة ممكن أن تحسن ظروفه أمام الناخب الإسرائيلي، ولكن الناخب الإسرائيلي يقول عكس ذلك، يقول أن 3 سنوات من الحرب على قطاع غزة إذا كان بنيامين نتنياهو التنمية المتطرف الإسرائيلي لن يتمكنا من القضاء على حركة حماس، وأن حركة حماس ما زالت تشكل عبئا على إسرائيل أو خطرا على إسرائيل، فإن هذا ربما يؤخذ على بنيامين نتنياهو بأنه أخذ إسرائيل 3 سنوات متتالية من الحروب في المنطقة ولم يتمكن من تحقيق أهداف الحرب، وبالتالي هذا سيؤخذ على بنيامين نتنياهو بأنه يعني يستنزف مزيدا من الوقت لصالحه الشخصي، في ظل أن الاقتصاد الإسرائيلي ربما تعرض إلى نكسات، في ظل أن هناك عدد كبير كان من القتلى والجنود الإسرائيليين، أيضا كان هناك يعني شبه أن عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين قتلوا، في ظل أن بنيامين نتنياهو كان قادرا على أن يساوم وأن يخرج هؤلاء الأسرى أحياء، وهذا اتهام واضح لبنيامين نتنياهو. أيضا
6: شكرا دكتور.
5: التي ما زالت تخرج لأن بنيامين نتنياهو كان يعلم جيدا بإقصاق 7 أكتوبر وعملية 7 أكتوبر، ولكن لم يحقق أي شيء أو لم يفعل أي شيء له علاقة بتحقيق الأمن والاستقرار أو اتخاذ التدابير المتعلقة بحماية دولة إسرائيل.
6: نشكرك جزيلا الدكتور عماد عمر الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من غزة. إلى القاهرة يتوجه اليوم وفد من حركة فتح يقوده أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين وممثلين عن عدد من القوى والفصائل تبحث رعاية جولة جديدة من الحوار الوطني الشامل. وعلى ضوء نتائج تلك اللقاءات التمهيدية سيتحدد موعد إطلاق لقاءات مصالحة تبحث مصير الانتخابات ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني. هذا ونقلت قناة الشرق أن حركة حماس ستشترط إشراك حليفها تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده محمد دحلان في الحوار، وهو أمر ترفضه فتح حتى الآن باعتبار أن الخلاف معه شأن يعالج داخل أطر الحركة. وقال مسؤول في فتح للشرق إن حماس لم تضع هذا الشرط في اللقاءات التي عقدت في مدينة العالمين قبل أسابيع، مضيفا أن فتح بادرت إلى تجميد إجراءات تشكيل المجلس الوطني كبادرة حسن نية سعيا لشراكة سياسية مع جميع الفصائل تحدد المسار المستقبلي وفقا لمصالح الشعب الفلسطيني. وأضاف أن إجراء الانتخابات دون توافق وطني قد يزيد من تشظي الحالة الفلسطينية وتعزيز وتوسيع الانقسامات، ويشمل الحوار الوطني المزمع التوافق على شراكة سياسية في مؤسسات منظمة التحرير والسلطة بما يشمل انخراط حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والنظر في موعد إجراء انتخابات عامة مع الأخذ بعين الاعتبار العقبات التي تواجه تنظيم انتخابات المجلس التشريعي في هذه المرحلة. وهذا ما أكده عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح في إطار مقابلة مع رأي.
7: الحوار الوطني يعني جرى الدعوة له في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وصدر ذلك في بيان معلن باسم اللجنة التنفيذية باعتبار أننا أمام استحقاقين كبيرين. الاستحقاق الأول الانتخابات وضرورة أن يذهب الجميع بتوافق وبشراكة إلى هذه الانتخابات، وأن يعني نؤمن كل عوامل نجاح الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في قطاع غزة وفي القدس، وفي طبعا الضفة الفلسطينية. وثانيا أن تكون هذه الانتخابات شاملة أيضا للمجلس الوطني وبمشاركة الجميع بدون استثناء، أي دعوة حماس والجهاد للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية أيضا من خلال المشاركة في انتخابات وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. هذه خطوة إلى الأمام بطبيعة الحال، يعني أهميتها تكمن في أننا ذاهبون لبناء مؤسسات وطنية وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي بشراكة بين الجميع وبمشاركة الجميع. وثانيا هذا يطوي صفحة الانقسام يعني الكارثي وكل نتائجه المدمرة على الحالة الفلسطينية التي دفع ثمنها غاليا. تأخرنا، نعم تأخرنا، كان يمكن أن يبدأ هذا الحوار بعد إعلان بكين على سبيل المثال بين 14 فصيل وقعوا على الاتفاق والإعلان، وكان يمكن أن نضع آليات تجنبنا الكثير من يعني التداعيات السلبية التي حصلت، لأن الاتفاق الإعلان في حينها تحدث عن حكومة توافق وطني، إطار قيادي موحد تحت مظلة منظمة التحرير، الذهاب لانتخابات. كان يمكن يعني أن نتجنب الكثير منذ العام 2024. مع ذلك يعني أن تأتي متأخرا خير، بالتالي نحن أبناء الحاضر الآن والمستقبل، مطلوب أن نتجاوز فيه ونردم ثغرة الانقسام، والانتخابات محطة مهمة من أجل أن يشارك الجميع في التشريع والوطني والمجلس الوطني.
8: طيب.
7: وأن نتوحد. الاستحقاق الثاني هو سياسي بطبيعة الحال، بمعنى التحديات والمخاطر الكبرى التي تواجه الوضع الفلسطيني في ظل هذه الهجمة وهذه الحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني وعلى الشعب الفلسطيني، حرب الإبادة في غزة تداعياتها متواصلة ومستمرة ونشهدها كل يوم، ويعني الحرب على الفلسطينيين، على محاولات السيطرة على الأرض الفلسطينية والضم الزاحف واعتداءات المستوطنين وعمليات التهجير أو الترحيل والتطهير العرقي، محاصرة القرى، محاصرة المدن في الضفة، وما يجري في القدس من مخطط تهويدي ومشروع إيوان وغيره. وبالتالي نحن في خضم مواجهة مع مخطط إسرائيلي ويسير بمنهجية متسارعة في هذه الأيام، وبالتالي يجب أن يتوحد الصف الفلسطيني.
2: طيب.
7: لنواجه.
2: أستاذ رمزي رباح، هذا واضح، ولكن
7: نعم،
2: ما الذي تغير؟ ما الذي تغير قبل أن يعني تجيب على سؤالي الأول؟ سأسألك ما الذي تغير حتى يعني تعتقدون أن هذه المرحلة قد تشهد توافقا فلسطينيا داخليا يقود إلى تحقيق جملة ما ذكرت قبل قليل من طموحات، إن كان على صعيد الانتخابات أو كذلك على صعيد تشكيل جبهة سياسية مقاومة لمشاريع الاحتلال؟
7: يعني المتغيرات كثيرة، وأهمها أنه الجميع الآن يقف يعني ظهره إلى الحائط، في انسداد كامل بالأفق السياسي، في يعني ضغوط وهجمة إسرائيلية غير مسبوقة للتهجير والضم واستمرار العدوان وعدوان الاحتلال ومستوطنيه يعني بمعنى، وبانسداد الأفق السياسي وحجم الضغوط التي تمارس أيضا على أبناء شعبنا والمعاناة الهائلة التي يعانيها أبناء شعبنا. يعني في قطاع غزة يعني الحد الأدنى من متطلبات الحياة الطبيعية مش غير متوفر، ورفع المعاناة وتطبيق المرحلة الثانية من خطة الطريق يعني لانسحاب الاحتلال، لفتح المعابر، لإنهاء الحصار، لإدخال مواد الإغاثة والإيواء، للتعافي بحده الأدنى أصبح ضرورة ملحة. الأهم وقف القتل، وقف إطلاق النار، القتل اليومي والمجازر في الضفة، هذه الهجمة هذا. وبالتالي المواجهة لا يمكن أن تتم إلا بصف فلسطيني موحد، هذا ربما أدركه الجميع.
2: ما هو شكل المواجهة أستاذ رمزي رباح؟ البعض قد يسأل الآن.
7: الانتخابات نفسها الانتخابات لا يمكن أن تجري في ظروف الانقسام.
2: طيب.
7: أصبحت الأمور أصعب، وبالتالي هذا الوضع الضاغط في استحقاق الانتخابات وفي الوضع الوطني بات يستدعي الذهاب لحوار وطني للتوافق وتأمين شراكة ووحدة الصف في المرحلة القادمة.
2: هل اتضحت المعالم الخاصة بالجداول الزمنية لهذه اللقاءات في القاهرة أستاذ رمزي رباح؟
7: نعم الـ الـ الـ الحوار يعني متوقع أن يكون قريب بمعنى تجري الآن عمليات أو عملية تحضير الحوار، يعني يتطلب أمرين. أولا أنه يكون رعاية مصرية، لأن الحوار سيجري في القاهرة، والرعاية المصرية ضرورية من أجل جدية الحوار وضمانات على الالتزام بمخرجاته ونتائجه. وثانيا الحوار يحتاج إلى حوارات ثنائية تمهيدية وتحضيرية للذهاب بمشروع واضح للحوار للتوافق. الآن هذه العملية مفترض أن تبدأ خلال الأيام القادمة. الإخوة في اللجنة المركزية لفتح شكلوا كما ذكرتم وفدهم إلى الحوار. الفصائل الفلسطينية يعني بما فيها الجبهة الديمقراطية تجري حوارات ثنائية تحضيرية أيضا مع الأطراف والفصائل المختلفة، ويجري تهيئة كما يقول المسرح، تهيئة المشهد ليكون الحوار مثمر ومضمون بالمخرجات التي سيتوصل لها. الحوار لن يبدأ من الصفر، نحن لدينا اتفاقات سابقة، وبالتالي ما ضرورة أن نعود للصفر. الحوار يبدأ من حيث وصلنا، ونضع آليات للتقدم في عملية توحيد الصف والاتفاق.
2: بقيت لدينا 30 ثانية أستاذ رمزي رباح. التفاهمات هل ستشمل تأجيل الانتخابات التشريعية والتوجه إلى انتخابات عامة تشمل التشريعية والرئاسية في موعد واحد بإيجاز لو تكرمت؟
7: يعني الحوار هو بهدف الذهاب للانتخابات وليس التأجيل. أما الموعد فيحتمل، لكن الأساس أن نذهب للانتخابات، لا بديل عن الانتخابات. وتحديد موعد الانتخابات سواء كانت 28/11 أو موعد قريب منه هو أمر ضروري وعلى الطاولة سيكون.
2: شكرا جزيلا لك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأستاذ رمزي رباح. صنف حزب الخضر البريطاني الصهيونية بوصفها شكلا من أشكال العنصرية، وذلك في تصويت أجراه خلال مؤتمره السنوي، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة لدى جماعات يهودية بريطانية ولدى الحكومة الإسرائيلية. التفاصيل مع نجوى الحمدان.
0: أقر أعضاء حزب الخضر الذي يشغل 5 مقاعد في مجلس العموم البريطاني المؤلف من 650 مقعدا والذي حقق تقدما في الانتخابات المحلية والفرعية الأخيرة، أقر التصنيف بتأييد 1022 عضوا ومعارضة 813. وينص القرار على أن تعامل الصهيونية كأي شكل آخر من أشكال العنصرية، وينص أيضا على دعم الحزب لإقامة دولة فلسطينية واحدة على كامل أراضي فلسطين التاريخية والاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة. كما يؤيد القرار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، ويدعو إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة عليها وإدانة جرائم الحرب التي تقترفها. وتسجل شعبية الحزب صعودا بقيادة زاك بولانسكي مع استقطاب ناخبين رافضين لموقف حكومة حزب العمال حيال الحرب على قطاع غزة. وردا على القرار، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر منع بولانسكي من دخول إسرائيل لأن القرار يساوي بين الصهيونية والعنصرية ويمنح شرعية للكفاح المسلح ويدعو لإقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر كما قال. كما ادعى تل أبيب أن القرار يشكل نصا معاديا للسامية. ومن جانبها قالت 3 منظمات تمثل الجالية اليهودية في رسالة إلى حزب الخضر قبل التصويت إن إقرار هذا المقترح من شأنه أن يجعل الحزب أول حزب سياسي بريطاني ذي وزن انتخابي يقر في الذاكرة المعاصرة برنامجا سياسيا يبدو أنه يتضمن مواقف معادية لليهود والسامية بشكل صريح. أما الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرسوغ فاعتبر قرار حزب الخضر بأنه وصمة عار. وعلى الرغم من معارضة 3 على الأقل من نواب الحزب الخمسة لمشروع هذا القرار، أكد زعيم الحزب بولانسكي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن تهجير الشعب الفلسطيني وإبادته الجماعية على يد إسرائيل يعدان عنصرية بكل وضوح.
2: بهذا سيداتي سادتي نصل إلى نهاية الواحدة الإخبارية، قدمناه لحضراتكم من راية FM. نشكركم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة ورفقتنا نجوى الحمدان في الإعداد والإنتاج. إلى اللقاء.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية، تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
5: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولارا لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: لما بدك تحلى الأيام، بوابة البيك بتعطيك التمام.
13: كنافي بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل. نابلسي تركي
14: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
13: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
2: حلوا أيامكم زورونا،
13: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً، رايا أف أم.

الجنيدي إنا كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين وإصابة أكثر من 5 آخرين بينهم إصابة حرجة مساء اليوم في قصف طائرة مسيرة للاحتلال منطقة المواصي الجنوبية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. استشهاد مواطن وإصابة شابين آخرين أحدهما بجروح خطيرة والآخر متوسطة اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل بلدة بني نعيم جنوب شرق الخليل. إصابة 3 مواطنين اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليهم أثناء قطفهم ثمار الزيتون في خربتي إمريحة والمكحل التابعتين لبلدة يعبد جنوب غرب جنين. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزل المواطن محمد العمور في منطقة الديرات شرق يطا جنوب الخليل بالإضافة إلى بئر مياه وخيمة وحظائر للأغنام في إطار اعتداءاتها المتواصلة على المواطنين ومقومات صمودهم في المنطقة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول إن الأسيرة الموقوفة مها عبد الرحمن الرفاعي 55 عاما من بلدة عناتة تعاني مشكلات صحية متعددة زاد الاعتقال حدتها بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن الدامون. خسائر محصول الزيتون في فلسطين تجاوزت 157 مليون دولار منذ عام 2023 فيما تضررت نحو 286 ألف شجرة زيتون في الضفة الغربية خلال الفترة ذاتها وفق بيانات وزارة الزراعة في ظل تواصل إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين التي حدت من قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم وقطف محاصيلهم. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة باب المندب جنوب غرب البلاد إثر السيطرة على مديرية ذباب المطلة عليه بعد مواجهات مع جماعة الحوثي. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن ناقلة كانت تعبر مضيق هرمز تلقت تحذيرا من الحرس الثوري الإيراني وطلب منها العودة وإلا تعرضت للاستهداف. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
7: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من آب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: أقوى الأفلام العالمية.
13: This family is going to war.
14: أنت محمد حسين؟
15: The Lord of Heaven.

أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 0925-86-00.
2: إحنا ما بنصنع منتجات بس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني، لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: راية FM، الصوت الأجمل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الصحة النفسية، قد يؤثر التوتر المستمر في النوم والمزاج والتركيز والصحة العامة، لذلك خصص وقتاً للراحة والنشاط الذي تستمتع به، وحافظ على تواصلك مع الأشخاص الذين تشعر معهم بالراحة. وإذا استمرت مشاعر القلق أو الحزن وأثرت على حياتك، فاطلب المساعدة من مختص، فهي خطوة مهمة وليست علامة على الضعف.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. محطة واحدة، أكثر من موجة. راي أف أم،
1: موسيقى
0: موسيقى، أغاني، أخبار أخبار، نرافقك في كل المناسبات. راي أف أم، راي أف أم.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. راية FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، 98.3 FM. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية FM.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: راية تيفي برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.
3: الساعة الآن 3:00 عصرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز

0: من قبل طواقمها في مدينة نابلس، مشيرة إلى أن العائلات الست تضم 6 منازل. مستوطنون يلاحقون اليوم عددا من العمال قرب منطقة حوارة شرق يطا جنوب الخليل وسط إطلاق الرصاص في الهواء، فيما أفادت مصادر محلية بإلقاء القبض على عدد منهم حتى الآن. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول إن الأسيرة الموقوفة مها عبد الرحمن الرفاعي 55 عاما من بلدة عناتة تعاني مشكلات صحية متعددة زاد الاعتقال حدتها، بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن الدامون. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة باب المندب جنوب غرب البلاد إثر السيطرة على مديرية ذباب المطلة عليه بعد مواجهات مع جماعة الحوثي. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن ناقلة كانت تعبر مضيق هرمز تلقت تحذيرا من الحرس الثوري الإيراني وطلب منها العودة وإلا تعرضت للاستهداف. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
4: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
5: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي.

0: تسوق، سافر وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: رايا اف ام بتقدم بانوراما رايا.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبنضم لنا هلا في بانوراما رايا عبر شبكة رايا الإعلامية. زي ما عودناكم دائما بنطل عليكم كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس في برنامجكم اليومي بانوراما رايا. أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا بتسمعونا، إذا كنتوا في الطريق أو كنتوا في البيت أو حتى إذا كنتوا في أشغالكم، فمرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. هاي الحلقة رح يكون فيها أخبار حلوة وغريبة وطريفة من حول العالم، أخبار يمكن أول مرة بتسمعوها، أخبار في بنهايتها نصايح، وأخبار كتير بتسليكم طول هاي الطريق. رح نكون معكم لمدة ساعة تقريبا لحتى نحكي فيها أخبار حلوة من حول العالم ولحتى كمان تسمعوا فيها أغاني حلوة.

وطبعا بانوراما رايا برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. طبعا بما انه يعني الاغاني اذواق، في اذواق التسعينات وثمانينات وحتى في اغاني خلينا نعتبرها الفينات، فاحمد بلش لكم باغنيه حلوه، وبما انه بلش لكم هيك باغنيه نوعا ما قديمه شوي، فرح يكون خبرنا الاول بحكي انه وين راحوا اصحابنا، او ليش بتصير الصداقات الجديده نادره بعد سن الثلاثين. بانوراما رايا، تتذكروا لما كان تكوين الصداقات أسهل إشي بالعالم؟ المدرسة كانت بكفي إنك تقعد جنب واحد يومين تلعبوا مع بعض وخلص، هيك هو صار صاحبك. بس بعد سن الثلاثين الموضوع بصير أصعب شوي، فجأة أصحابك بتزوجوا أو صار عندهم أولاد أو ناس سافروا وناس غرقوا بالشغل والمسؤوليات، وبتكتشف إنه دائرة أصحابك صارت أصغر بكتير. والغريب إنه المشكلة مش بالضرورة فيك، فالعلماء الاجتماع بيحكوا إنه الصداقة بالطفولة كانت بتكون بشكل طبيعي، لأنه كنا نشوف نفس الأشخاص كل يوم ونتشارك الوقت والمواقف بدون ما نخطط. أما وإحنا كبار بدك ترتب موعد عشان تشوف أصحابك، وأحياناً هذا الموعد نفسه بيكون بده موعد. وفي دراسة لجامعة كانساس بتبين أنه الانتقال من مجرد معرفة إلى صداقة عادية ممكن يحتاج حوالي 50 ساعة من الوقت المشترك طبعا ما بينكم، أما صداقة القريبة فممكن تحتاج لأكثر من 200 ساعة. فيعني الصداقة بعد الثلاثين مش مستحيلة، بس بدها شوية مبادرة واستمرارية. فإذا حسيت أنه أصحابك قالوا ما تفكر أنه في مشكلة فيك، يمكن ببساطة الحياة صارت أسرع، والحل اطلع شارك بنشاط، احكي مع ناس جدد، وما تستنى الصداقة تيجي لعند باب البيت، لأنه بعد الثلاثين الصاحب الجديد مش بس بدك تلاقيه، كمان ممكن بدك تلاقيه لو وقت.

وبما انه بنحكي عن الصداقه واصحاب ففي كمان خبر بحكي لكم انه مي مغليه لاثبات الصداقه، وهذا ترند طالع حاليا او رجع حتى، هو كان قبل بس رجع هلا مره ثانيه على السوشيال ميديا. في ترند غريب رجع ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا في مصر، واسمه اختبار الصداقة او الشاي الجديد، وفكرته بصراحة بتخوف. شخصين بيمسكوا ايدين بعض وشخص ثالث بصب عليهم مي مغلية او شاي مغلي، واللي بيسحب ايده بالاول بيعتبروه حسب التحدي الاقل تحمل او الاقل وفاء لصاحبه. لكن الأطباء بيحذروا إنه الموضوع مش لعبة ولا اختبار للصداقة، لأنه السوائل السخنة ممكن تسبب حروق خلال ثواني، ودرجة الإصابة بتعتمد على حرارة السائل ومدة ملامسته للجلد، والحروق ممكن تسبب كمان ألم وإحمرار وتورم، وحتى كمان ممكن توصل للبثور، وفي حالات الشديدة ممكن يوصل لتلف بالأنسجة أو ندبات دائمة، خصوصا إذا كانت الإيد الإصابة في الإيد. وإذا صار حرق فعلا فنصحوا الأطباء إنه تتبرد المنطقة عن طريق مي باردة مش ثلج، والمي بتكون لمدة من 10 لـ20 دقيقة، ونتجنب كمان وضع الزيوت أو المعجون على أي حرق. وحتى كمان دائرة الإفتاء المصرية تدخلت في الموضوع وحكت وحذرت من هذا التحدي، واعتبرت أنه إيذاء النفس وتعريضها للخطر من أجل إثبات الصداقة أمر محرم. فيعني باختصار، الصديق الحقيقي ما بطلب منك تثبت محبتك لإله في الحروق أو أنك حتى تأذي حالك.

ونروح لكمان خبر مش عارفة ليش هيك أخبارنا كلياتها متسلسلة ورا بعض. بحكي لكم إنه إذا قهوتكم سخنة زيادة فاستنوا شوي، هذا الخبر راح يكون لإلكم. تخيل تكون مستعجل الصبح بدك تعمل فنجان قهوة وتصبه وتبلش تشربه وهو لسه بيغلي، وهون بيجي التحذير الجديد. دراسة كبيرة أجرتها جامعة أكسفورد وشملت تقريبا 980 ألف شخص، ولقت أنه الناس اللي متعودين يشربوا الشاي أو القهوة بدرجة حرارة 65 درجة مئوية أو حتى أكتر كان عندهم ارتباط بزيادة خطر الإصابة بنوع معين من سرطان المريء، مقارنة طبعا باللي بيشربوا مشروباتهم وهي أدفى. والأغرب أنه الخطر كان أعلى بحوالي 3 مرات عند أصحاب المشروبات شديدة السخونة. بس طبعا قبل ما نرمي إبريق الشاي من الشباك، الباحثين وضحوا أنه هاي الدراسة ما أثبتت أنه القهوة أو الشاي السخن بسبب السرطان بشكل مباشر، وإنما لاقت ارتباط بين الحرارة العالية والخطر. فيعني باختصار مش مطلوب تبطل قهوة، بس يمكن لازم تستنى عليها دقيقتين قبل ما تشرب أول رشفة منها.

0: هلا مستمعينا خلونا نروح بفاصل قصير ونرجع نكمل معكم باقي جولتنا واخبارنا لهذا اليوم. خليكم وكونوا معنا على السماء.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 0925-866-00.
7: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبنضملنا في الجزء الثاني من حلقتنا، مكملين معكم في بانوراما رايا بأخبار حلوة وغريبة وطريفة من حول العالم. حابة نرجع نذكركم بترددات البث إذا بتحبوا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. كمان خبر من عالم التكنولوجيا، وهذا الخبر يمكن أول مرة بتسمعوه رح يصدمكم. بحكي لكم إنه بياناتكم إلها ثمن حتى لو أنت ما بتقبض ولا قرش. بحكي لكم إنه إذا بتفكروا إنكم لما تستخدموا محرك البحث أو تتفرجوا على فيديو أو تفتح تطبيق الموضوع مجاني، الحقيقة إنك ممكن تكون بتدفع بس ما بتدفع فلوس. كل يوم وأنت بتستخدم تليفونك بتترك وراك كمية هائلة من البيانات، شو بتبحث، وين بتروح، شو المنتجات اللي بتطلع عليها، وقديش بتقعد على تطبيق معين، وحتى شو بتحط بسلة المشتريات وما بتشتري. الشركات بتجمع هاي المعلومات وبتحللها، بس مش بالضرورة عشان تبيع بياناتك بشكل مباشر، وإنما عشان تعرفك أكتر شو بتحب، شو ممكن تشتري، وإيش الإعلانات اللي ممكن تلفت انتباهك. والأغرب إنه الذكاء الاصطناعي صار قادر يستنتج أشياء عنك حتى لو أنت ما حكيتها بشكل مباشر. يعني مثلا إذا صرت تدور عن سيارة وتقارن أسعارها وتحضر فيديوهات عنها، فالخوارزمية ممكن تستنتج إنك أنت قريبا رح تشتري سيارة حتى لو ما قلت لحدا إنك أنت ناوي. فيعني باختصار أنت مش بس مستخدم للتكنولوجيا، أنت كمان بتنتج مادة خام لإلها فيها قيمة اقتصادية كبيرة. والسؤال الحقيقي مش قديش بياناتك بتساوي، السؤال مين عم يربح من قيمتها كلياتها.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر له علاقة في عالم الصحة والرياضة والحركة. بقولكم إنه 3 دقائق حركة في اليوم ممكن تعمل فرق كتير كبير. بانوراما راجع. تعرف إنك مش مضطر تقضي ساعة كاملة في الجيم عشان تحافظ على صحتك؟ في دراسة حديثة لقت إنه 3 دقائق بس من الحركة القوية يومياً ممكن ترتبط بانخفاض خطر الإصابة ب 13 نوع من أنواع السرطان المرتبطة بقلة الحركة بنسبة بتوصل 7%. يعني بدل ما تضل قاعد طول اليوم ممكن تطلع وتنزل على الدرج بسرعة، أو تلحق أو ورا سيارة إنه تركض ورا سيارة، أو تعمل أي حركة بترفع نبضك شوي. والباحثين حللوا بيانات حوالي 60,000 شخص وتابعوا سجلاتهم الصحية لمدة 8 سنين، ولقوا إنه أي حركة أفضل من القعدة المستمرة. كمان لقوا أن الوقوف لفترة قصيرة أفضل من الجلوس، والمشي الخفيف أفضل من الوقوف، لكن الحركة السريعة كانت الأكثر فاعلية. الفكرة مش أنه 3 دقائق رياضية راح تحميك من السرطان بشكل سحري، لكن أنه كل حركة خلال اليوم بتتراكم وبتساعد الجسم على تقليل الالتهابات وبتحسن صحة القلب وبتنظم السكر. فالمرة الجاي اللي بتكون فيها قاعد لساعات ومتحرك شوي، اطلع الدرج، امشي، العب مع أولادك، أو حتى تحرك مكانك، جسمك راح يشكرك.

نروح لكمان خبر غريب وطريف وحلو. بقولكم انه اذا الآلة بتترجم احنا ليش نتعلم لغات؟ تخيل انك تحكي مع شخص من الصين، انت بتحكي عربي وهو بيسمع صيني، وهو بيحكي صيني وانت بتسمع عربي، وكل هاد بيكون بشكل فوري. التطور بالذكاء الاصطناعي اكيد وصل لمرحلة انه الترجمة بطلت بس كلمات مكتوبة، بعض الانظمة صارت تترجم الصوت بشكل مباشر وحتى تحاول تحافظ على نبرة وصوت المتحدث. وهون بيطلع سؤال غريب جدا، انه اذا الآلة صارت تترجم عنا احنا ليش نتعب ونتعلم لغات مختلفة؟ فعلا في ناس شايفين انه الذكاء الاصطناعي ممكن يقلل حاجتنا للغات، خصوصا بالسفر والاجتماعات والسفر، لكن المفارقة انه نفس الذكاء الاصطناعي صار يساعد الناس يتعلموا اللغات بشكل اسرع واسهل. والفكرة الأهم يمكن مش هل لازم أتعلم لغة جديدة، وإنما ليش بدي أتعلمها؟ لأنه الترجمة ممكن تنتقل أو تنقل كلام شخص، بس لما تعرف لغته بتفهمك، يعني تفهم نكته وطريقته بالتعبير وثقافته وحتى الأشياء اللي ممكن تضيع بالترجمة. فباختصار الذكاء الاصطناعي ممكن يخلينا نحتاج اللغة أقل، لكن ممكن بنفس الوقت يخلينا نفهم قيمتها أكتر وأكتر.

0: الكيتو ضد ثنائي القطب، هل العلاج ممكن يبدأ من المطبخ ولا لا؟ خلونا نشوف تفاصيل هذا الخبر والتفاصيل كمان هذا الجواب. بانوراما راجع. تخيلوا لو بيوم من الأيام ما صار الطبيب يسأل المريض شو أكلت اليوم بنفس أهمية سؤال عن الأدوية. في بريطانيا في باحثين بيحضروا لتجربة كبيرة على حوالي 200 شخص مصاب باضطراب ثنائي القطب ليدرسوا إذا النظام الغذائي المعروف باسم الكيتو ممكن يساعد على تخفيف بعض أعراض الاكتئاب المرتبطة بهذا الاضطراب. الفكرة غريبة شوي، هي عبارة عن الكيتو نظام قليل في الكربوهيدرات وعالي الدهون، ولما الجسم ما يلاقي كربوهيدرات كفاية بيبدأ ينتج مواد اسمها كيتونات ممكن يستخدمها الدماغ كمصدر للطاقة. الباحثين بدهم يقسموا المشاركين لمجموعتين لمدة 12 أسبوع، مجموعة بتتبع الكيتو ومجموعة بتتبع نظام غذائي تاني متوازن، وبعدها ببلشوا يقارنوا التغيرات بالمزاج والطاقة وحتى نشاط الدماغ عند بعض المشاركين. والدراسة هاي إلها ميزانية بتتجاوز 8 ملايين دولار ومتوقع تبلش في العام الجاي. بس انتبهوا، لحد الآن ما في دليل كافي يخلي الكيتو علاج للاضطراب ثنائي القطب، والباحثين نفسهم بيحكوا أن الموضوع لسه بمرحلة مبكرة، يعني ممكن فعلا يكون للمطبخ دور للمستقبل، لكن حاليا ما توقف دواك وروح وما تروح تشتري طبعا كمان أفوكادو. وبأنه احنا بنحكي عن الكيتو والأكل بشكل عام وعن الرياضة أو حتى الصحة، فبتعرفوا كيف ممكن تحسبوا نسبة الدهون بالجسم ولا لا؟ وإذا كمان هل زيادة الدهون في الجسم ممكن تسبب خطر كمان ولا لا؟ إذا جوابكم على هاي الأسئلة لا، فخلونا نسمع مع بعض شو الطريقة السهلة حتى نحسب الدهون بالجسم، وكمان نسمع عن مخاطر زيادة الدهون للحد المسموح فيه.
1: هذا كيلو عضل وهذا كيلو فات، صح نفس الوزن بس حجم الفات أكبر بكتير، وهذا الفات بده 6600 كالوري لحتى ينحرق.
2: ولي والله.
1: المهم نسبة هاي الفات لازم تكون عند الرجال من 10 ل 18 وعند النساء من 18 ل 20%.
2: طب كيف نعرف نسبة الدهون؟
1: هلأ في طريقة كنت أعملها بالبيت أنا وكتير سهلة، بس لازم تكونوا شاطرين بالرياضيات. طب وهي المعادلة للنساء وهي المعادلة للرجال،
2: واللي عندهم ياهن أكتر من النسبة اللي خبرتكن عنها
1: معرضين لفرص الإصابة أمراض القلب، تصلب الشرايين، زيادة الوزن والسكري، والنساء خصيصاً معرضين لزيادة الكياس على الموبايل، واللي النسب عندهم طبيعية فهم يتميزوا بقوة البدن وطول العمر وزيادة معدل الحرق. فظبطوا لي أكلكم وانزلوا على التمرين أو أي شيء.

طيب نروح لكمان خبر له علاقة بالذكاء الاصطناعي، وهذا الخبر خلونا ناخد زاوية الذكاء الاصطناعي فيه مش البراند الموجود بهذا الخبر. بهذا الخبر بحكي لنا أنه الذكاء الاصطناعي ممكن يقرر قديش ممكن تدفع على الأكل. بانوراما راجع، هم بهذا الخبر ماخدين مطعم ماكدونالدز كمثال، فبحكي لكم انه تخيل تدخل على مطعم ماكدونالدز تطلب بيج ماك وتكتشف انه الشخص اللي قبالك دفع اقل منك بدولار، والمفاجأة انه السبب ممكن يكون له علاقة اكيد بالذكاء الاصطناعي. بحسب تقارير صحفية فبحكي لكم انه ماكدونالدز بيستخدم من سنوات انظمة بتعتمد على الخوارزميات لحتى تساعد بعض المطاعم في تحديد الاسعار. النظام هذا بيحلل ملايين عمليات الشراء وبيطلع على اسعار طلع على أسعار المنافسين القريبين، وبيحاول يقدر قديش الزباين في هاي المنطقة معنيين ومستعدين يدفعوا، والنتيجة ممكن نفس سندويشة البيج ماك يكون سعرها مختلف عن مطعمين قريبين جدا من بعض. وماكدونالدز كمان بيحكي أن أصحاب الامتياز عندهم حرية بتحديد الأسعار، لكن بعض أصحاب المطاعم قالوا أنه الشركة بتتابع مدى التزامهم بتوصيات النظام، وأحيانا بتسألهم ليش ابتعدوا عن هذا السعر المفتوح. والقصة هاي فتحت نقاش أكبر إنه هل إنه نعدل من الخوارزمية حتى تحاول تعرف قديش كل منطقة مستعدة تدفع ولا لا؟ فيعني المرة الجاي لما تطلب أي طلب ما تستغرب إذا حسيت الكمبيوتر عرف ميزانيتك قبل ما أنت تعرفها. نرجع منذكر إنه ماكدونالدز كمان هي من البراند المقاطعة، فإحنا حطينا بالخبر كمثال عليها، بس أنتوا أكيد طبعا روحوا دوروا على المنتجات المحلية اللي بتدعم المنتج المحلي.

نروح لآخر خبر معنا في جولتنا لهذا اليوم بانوراما رايا. بحكي لكم إنه مش بس وزنك، أكلكم كمان ممكن يأثر على مزاجكم. عادة لما نحكي عن الأكل الصحي أول إشي بنفكر فيه هو الوزن، بس في دراسة أولية صغيرة بتحكي إنه استنوا، الموضوع ممكن يوصل للمزاج كمان. باحثين من جامعة كاليفورنيا تابعوا حالة 20 شخص وطلبوا منهم يقللوا الأطعمة فائقة المعالجة زي الوجبات السريعة، السناكات المعلبة وحتى المشروبات السكرية، والنتيجة كانت إن المشاركين خفضوا استهلاكهم من هاي الأطعمة بأكثر من 85%، وبعدها طلع عندهم تحسن في كتير كبير في متوسط عدد مقاييس لأعراض الاكتئاب، بينما كان التحسن في القلق بسيط. بس هون لازم ننتبه أنه الدراسة هاي كانت صغيرة جدا، والباحثين نفسهم بيعتبروها لسه خطوة أولى، ولسه بدهم يعملوا منها دراسات أكبر وتانية وتالتة. والباحثين كمان بيطرحوا احتمال أنه بعض الأطعمة فائقة المعالجة ممكن تأثر على صحة الأمعاء، واللي إلها علاقة طبعا دائما أكيد بالدماغ والمزاج. والطريف بالموضوع أنه الباحثين بيحكوا أنه ترك هاي الأطعمة مش سهل أبدا، لأنه سعرها بسيط جاهزة، طعمها مصمم عشان يحكي لك انه خلص اخر قطعة وبس، بعدين تكتشف انه الكيس خلص. فخلاصة هذا الخبر يعني مش كل اشي بنحطه بالصحن بيأثر على جسمنا بس، ممكن كمان يأثر على مزاجنا، ومزاجنا كمان يكون حاضر على السفرة.

إذن هيك مستمعينا ومتابعينا بكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم بانوراما رايا. إن شاء الله أنه كانت هاي الساعة خفيفة ولطيفة عليكم، سمعتوا فيها معلومات أول مرة بتسمعوها، وكمان استفدتوا من بعض الأخبار والنصايح الموجودة فيهم. إن شاء الله بنشوفكم بكرة بنفس الموعد، استنونا وكونوا معنا دائما بحلقة جديدة من بانوراما رايا. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
0: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قواتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: راية.بس.
1: راية.بس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
2: من أجلك أنت.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه، وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
1: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
6: يبدو أنه لم يعد السؤال بالنسبة للشركات مقتصرا على كيفية إقناع المستهلك بشراء منتج أو اختيار خدمة، بل امتد إلى طرف جديد قد يقف بينهما، هو وكيل ذكاء اصطناعي يستطيع البحث والمقارنة والاختيار وربما تنفيذ عملية الشراء أو نقل الأموال نيابة عن صاحبه.
3: صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن تقريراً لشركة أدوبي أظهر ارتفاع الزيارات القادمة من مصادر الذكاء الاصطناعي إلى مواقع التجزئة الأمريكية 393% خلال هذا العام، فيما تتوقع أبحاث مورغان ستانلي أن يصل الإنفاق المتأثر بوكلاء الذكاء الاصطناعي ل 385 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 20% من التجارة الإلكترونية الأمريكية. دخل التعاون في مجال الطاقة بين العراق والأردن مرحلة من التوقف على مسارين رئيسيين بعدما انقطعت إمدادات الخام العراقي للأردن منذ مطلع هذا العام، بالتزامن مع انتهاء تزويد قضاء الرطبة غرب العراق بالكهرباء القادمة من الأردن. وبينما يعمل البلدان على معالجة الملفات العالقة لاستئناف التبادل، تتجه الأنظار أيضا إلى مستقبل مشروع الربط الكهربائي وخطط زيادة قدرته تدريجيا إلى 500 ميجاوات.
5: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. الساعة الآن 4 مساء. على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
7: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 74 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. جنود الاحتلال يطلقون اليوم النار على شاب قرب بلدة مخماس شمال شرق القدس، وأفادت محافظة القدس بأنه لم تعرف حتى الآن حالة الشاب أو تفاصيل إضافية

0: مخزونات النفط العالمية مع تلبية الطلب قد تستغرق عامين. الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها المباشرة إلى إيران بدءا من يوم الخميس المقبل بتسيير رحلات يومية من مطار النجف إلى 3 مدن إيرانية. جماعة الحوثيين تعلن اليوم السيطرة على منزل رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي في محافظة تعز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء غائما إلى غائم جزئي، واعتبارا من ساعات الصباح الباكر تسقط بإذن الله تعالى زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة تصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 2 مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك 1,000,000 مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
12: يا أحلى منه.
11: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمعوا كل الاذواق.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيت بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
4: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلوا أيامكم زورونا،
3: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه، وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: serious.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى منه.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM. اجمعوا كل الأذواق.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يأخذنا كتاب كيف تمنع اختطاف طائرة التفكير النقدي في أمن الطيران المدني لكلي دبليو بيلز والصادر عام 23/20 ميلادي إلى قلب الطائرة نفسها، حيث لا تكفي القوانين وحدها لحماية الركاب، ولا يكفي أن يعرف رجل الأمن ماذا يفعل، بل يجب أن يعرف كيف يفكر والكلام للكاتب. وينطلق الكتاب مستندا إلى خبرة الكاتب في تدريب أمن الطائرة ليشرح كيف يمكن قراءة السلوك واكتشاف المؤشرات المبكرة وفهم التهديد قبل أن يتحول إلى حادث. الكتاب لا يتعامل مع الاختطاف كحادثة مفاجئة فقط، بل يضعه ضمن منظومة أوسع تشمل الاضطرابات والعنف داخل المقصورة وأمن قمرة القيادة وتوزيع المسؤوليات بين الطاقم والجهات الأمنية. ومن خلال أمثلة واقعية وأساليب عملية يحاول المؤلف تحويل الأمن من رد فعل متأخر إلى وعي مستمر. الفكرة الأهم هنا أن أمن الطائرة يبدأ قبل وقوع الخطر. من الملاحظة الدقيقة والتفكير النقدي ومعرفة البيئة المحيطة وبأسلوب علمي واضح ومستند إلى معلومات ودراسة واقعية لطبيعة الطائرة وتفاصيل مهامها. يناقش الكتاب أيضا كيفية التعامل مع التهديدات داخل المقصورة ذاتها، وكيف يمكن للطاقم وللمستجيبين الأوائل الحفاظ على السيطرة في موقف شديد التعقيد. إنه أي الكتاب مناسب لمن يريد فهم الجانب العملي لاختطاف الطائرات، ليس من منظور تاريخي فقط، وإنما من زاوية السؤال الأصعب: كيف يمكن منع الحادث قبل أن يبدأ؟ وهنا تكمن قيمة هذا الكتاب، لأنه يحول الخوف من المجهول إلى مجموعة من المهارات والمعارف التي يمكن التدريب عليها والاستعداد لها. وبين صفحات الكتاب تظهر رسالة واضحة: أفضل استجابة للخطر هي التي تبدأ بالانتباه وتمنح فرصة للتصرف قبل فوات الأمان. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الساعة الآن 5:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة طفلة وامرأة ومواطن آخر مساء اليوم جرى استهداف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة في المخيم الجزائري في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تقتحم مساء اليوم حي المصايف في مدينة رام الله وتتمركز في أرض خالية في الحي دون أن يبلغ عن أي اعتقالات أو مواجهات. مستوطنون يعتدون على مزارعين من عائلة كتانة أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم في قرية النزل.

0: جماعة الحوثيين تعلن اليوم السيطرة على منزل رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي في محافظة تعز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، ويكون الجو يوم غد الثلاثاء غائما إلى غائم جزئي، واعتبارا من ساعات الصباح الباكر تسقط بإذن الله تعالى زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة تصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنادي إنا كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت. زيت جمع

0: من شارع دير استياء، تليفون 0599-420-427 أو 092-58-6600.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا مشاهدينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رايا رياضة. معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم وأحمد العجول من الهندسة الإذاعية.

0: البداية كما العادة دائما مع حصيلة الأسبوع في دقيقة. انطلقت في غزة منافسة بطولة كأس الألف شهيد بمجموعة من المباريات، وذلك بعد فترة قصيرة تقريبا حوالي شهر من انطلاقها في المحافظات الشمالية. اختتم الاتحاد الفلسطيني لوشو كونغ فو بطولة النخبة للساند التي نظمها بالتعاون مع أكاديمية حزمة، وبكل تأكيد في مدرسة شهداء حزمة الثانوية للبنات. استشهاد مدرب تايكوندو رأفت خيري الذي ارتقى شهيدا إثر احتجازه على حاجز عناب العسكري. وأنهت البعثة الرياضية الفلسطينية مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية. نظم الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج فعالية ترفيهية ورياضية في معهد الأمل للأيتام بقطاع غزة تحت عنوان معكم من أجل غد أفضل. في الرياضة العالمية، رونالدو والبرتغال في تطور جديد، جيسوس يفتح الباب أمام عودة الدون ويترك قرار استكمال مسيرته الدولية بيده. على النقيض تماما، ميسي يكتب الفصل الأخير مع الأرجنتين، مباراة وداعية أمام بنين يوم الأربعاء تنهي رحلة دولية استمرت أكثر من 20 عاما. كما العادة دائما البداية مع الرياضة المحلية، حيث نظم الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج فعالية ترفيهية ورياضية في معهد الأمل للأيتام بقطاع غزة تحت عنوان معكم من أجل غد أفضل، بمشاركة أكثر من 80 طفلا وطفلة بهدف التخفيف من الضغوطات النفسية وإدخال الفرح وكذلك الأمل إلى نفوس الأطفال. للحديث أكثر حول هذه الفعالية تنضم إلينا الآن مرفت أبو خوصة نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج. أستاذ مرفت مساء الخير وأهلا بك معنا في راية رياضة.
1: مساء النور، أهلا وسهلا بكم إذاعة راية، أنا سعيدة جدا انضمامي إليكم.
0: أكيد أهلا بك. إذن بداية لو تطلعين على طبيعة هذه الفعالية، لأنه بكل تأكيد عندما نتحدث عن فئة الأطفال تحديدا في قطاع غزة بعد 3 سنوات من الحرب التي طالت البشر والشجر والحجر، طالت كل شيء في قطاع غزة، وبكل تأكيد كان أحد الضحايا الأطفال، فبالتالي يعني فعالية تستهدف الأطفال، لو تطلعين على طبيعة هذه الفعالية التي أقيمت.
1: فعالية ترفيهية رياضية من ضمن الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج تحت عنوان معكم من أجل غد أفضل. احنا اخترنا هذا الاسم لانه عن جد احنا مش اليوم بس مع الاطفال، احنا كل يوم بقلوبنا سعداء جدا، احنا استطعنا ادخال الفرحه لاكثر من 80 طفل وطفله اغلبهم ايتام في معهد الامل للايتام. هذه الفعاليه ضمن تاتي ضمن اجنده الاتحاد وخطته السنويه لانعاش رياضه الكيك بوكسنج خاصه في قطاع غزه بعد ما صراحة الحرب والتأثير الحرب على نفوس الأطفال وعلى نفوس الكبار أيضا. حرب صراحة ما خلت الأطفال مشردين، خيام، جوع، عطش، حرارة، يعني نحن نحاول ولو بالقليل القليل جدا بأن نستهدف الأطفال، نعطيهم حقهم بالضحكة بالبسمة، انهم طلعوا جواتهم لتفريغ الطاقات السلبيه اللي جواتهم.
0: طيب ما الذي لمستموه من ردود فعل الاطفال خلال الفعاليه؟
1: الاطفال سعداء جدا، يعني قبل ما الاطفال يكونوا مبسوطين اهاليهم الامهات خلال الفعاليه لاحظنا حضور تواجد من الامهات والاباء ليروا بانفسهم كيف الطفل يعني كيف بضحك كيف بلعب كيف مبسوط جدا ضمن طاقم ترفيهي وتنشيطي. اخترناه ليكون يعني يساعد ويحاول تفريغ الطاقة السلبية لدى الطفل.
0: طيب يعني كاتحاد كيف تنظرون إلى دور الرياضة وتحديدا رياضة الكيك بوكسينج في التخفيف من الضغوطات النفسية التي يعيش أطفال قطاع غزة وعاشوها خلال الحرب؟
1: نحن كاتحاد فلسطيني استهدفنا هذه الفئة من الصغار والأطفال كونهم هم أكثر من تضرر نفسيا من هذه الحرب. نحن نقول الحرب خلصت، نحن في قطاع غزة لا زلنا نعيش أجواء الحرب ما بين الدمار والقصف وأصوات الانفجارات وأصوات الصواريخ، ما زالوا الأطفال يعيشون رعب وخوف. احنا بنحاول كاتحاد فلسطيني للكيك بوكسينج نحاول نخفف عن هذول الاطفال ضمن اجنده سنويه وضمن خطتها السنويه التي تستهدف الاطفال والكبار ضمن رياضه الكيك بوكسينج. نحن ليس هذا النشاط، بل لدينا سلسله نشاطات ان شاء الله في الايام المقبله ما بين الدورات التدريبيه، ما بين إن شاء الله إقامة بطولة لهؤلاء الأطفال كونهم يعني أنجزوا في التدريبات وكونهم سعداء جدا إنه له مكان أو مساحة آمنة، مساحة خاصة أنهم يفرغوا الطاقة لجواتهم خاصة لما تكون رياضة.
0: طيب هل هنالك لدى الاتحاد خطط لتنظيم سلسلة من الفعاليات المشابهة في مناطق أخرى في قطاع غزة؟
1: أكيد طبعا لدى الاتحاد العديد من الفعاليات والأنشطة. في السابق نحن نفذنا 3 أنشطة في الوسطى أثناء النزوح أثناء القصف والدمار، نفذنا 3 أنشطة ترفيهية للأطفال في مدارس الإيواء ومراكز الإيواء استهدفناهم أيضا، وفي قطاع غزة استهدفناهم أيضا في نشاط ترفيهي. لدى الاتحاد العديد من الفعاليات المتنوعة في الأيام المقبلة إن شاء الله. هناك فعاليات ستكون رياضية، ستكون ترفيهية أيضا، ستكون داعمة خاصة لأطفال فلسطين خاصة الأيتام ولاعبي الكيك بوكسينج.
0: بكل تأكيد نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في إقامة هذه الفعاليات التي بلا شك ستسهم في التخفيف عن أطفالنا في قطاع غزة. مرفت أبو خوصة نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج، بداية بنقولكم يعطيكم العافية وجهودكم مباركة وبالتوفيق إن شاء الله في إقامة مثل هذه الفعاليات ومختلف الأنشطة في قطاع غزة.
1: كل الشكر والتقدير، أنتم أعطتونا مساحة للحديث عن هذه الفعالية عن هذا الاتحاد الموقر. أشكر زملائي ونائب الرئيس في اتحاد الكيك بوكسينج وأشكر إذاعة رايا أنها أعطتنا مساحة للحديث عن هذه الفعالية والأنشطة التي تخص الاتحاد. شكرا لكم.
0: وأنتم في الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج نشاط دؤوب على مدار العام سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية، فكل الشكر لكم في هذا الاتحاد.
1: كل احترام.
0: مع أخبار الرياضة المحلية، طلبت البرنامج الدولي في الإدارة الرياضية، هذا البرنامج الذي ينفذه مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت بالشراكة مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وجامعة سيس الذراع الأكاديمي للفيفا، ينظم بطولة فتيات كنعان لكرة القدم تحت عنوان فتيات كنعان لنعيش معا لحظة، بكل تأكيد لحظات جميلة هؤلاء الفتيات من خلال هذه البطولة، وهذه البطولة هي فرصة لصناعة المساحة من الفرح وبناء الشخصية وتعزيز الثقة وفتح الطريق أمام الفتيات لتحقيق طموحاتهن، وبالتالي تأتي هذه البطولة بتنظيم من طلبة برنامج الإدارة الرياضية. الآن نرحب بأحد المشاركين في هذا البرنامج الدولي وكذلك في تنظيم هذه الفعالية، الكابتن العزيز على قلوبنا جميعا الكابتن معتز أبو دية، صاحب بكل تأكيد الاسم اللامع في كرة السلة الفلسطينية. كابتن معتز مساء الخير وأهلا بك معنا في برنامج راية رياضة.
2: مساء الخير إليك وللمستمعين الكرام صديق العزيز مجدي.
0: يعني بداية، لماذا اخترتم أن تكون البطولة مخصصة للفتيات، وما الذي ترون أن كرة القدم يمكن أن تضيفه للفتاة الفلسطينية؟
2: يعني اختيار الفتيات لأنه من فترة طويلة لم تكن هناك مسابقات للفتيات في كرة القدم والألعاب الأخرى بشكل عام، فاخترنا بطولة فتيات كنعان الاسم اللي يعود للجذور الفلسطينية، ويعني احنا بعد اجراء القرعة نأمل ان تكون بطولة مميزة على المستوى الرياضي والانساني والتنظيمي. يعني هاي البطولة مش راح تكون فقط في منافسة بين الفرق داخل الملعب، وانما جاءت من ايماننا بان الرياضة مساحة لصناعة الفرص وبناء الشخصية وتعزيز الثقة كما انت ذكرت صديقي، وفتح الطريق امام الفتيات لتحقيق طموحاتهن. ومن هون اجت فكرة بطولة فتيات كنعان لنحتفي بموهبة الفتاة الفلسطينية اللي اصبحت اليوم محترفة في العديد من الدوريات العربية، وهذا فخر لنا. وهلأ فرصة نمنحها مساحة لتستحقها الفتاة الفلسطينية لتظهر قدراتها، تتنافس، تتطور، تتعرف على لاعبات ومدربات من فرق وأماكن مختلفة.
0: ماذا عن الإقبال، حجم المشاركة في هذه البطولة؟
2: للأمانة حجم الإقبال على المشاركة في هذه البطولة كان كبير، وما زلنا نعاني من ضيق الوقت والمساحة لنستقبل المزيد من الفرق. بدأنا على فكرة 6 فرق وأصبحت 8 فرق، وهناك 2 من الفرق اللي بيأكلوا ليشاركوا، لكن الوقت في الملعب والمساحة لا تسع لذلك، ووعدنا أنه يكون في إشي دوري للفتيات.
0: ماذا عن توقيت الفعالية؟
2: توقيت الفعالية هي جزء من السيمينار تبعت الإدارة الرياضية للطلبة في التعليم المستمر، وهي فعالية بيشرف عليها الأخ إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم. والمضبوط احنا يعني نستعد لهذه البطولة على قدم وساق، وبنشتغل بنهار 8 ساعات و 9 ساعات لترتيب أمور هذه البطولة اللي راح تكون على أعلى المستويات. يعني نحن جايبين باصات أو فرق من كل المحافظات، وكل باص راح يوثق بالفيديو وبالصور المسافة اللي راح يقطعها لمدينة رام الله، لكمان تكون تعريف للناس قديش الفرق والرياضة تعاني من الحواجز وإغلاق البوابات للوصول إلى النشاط الرياضي الاعتيادي المفروض يكون طبيعي زي كل دول العالم، لكن احنا نخضع لظروف استثنائية، واحنا نعرف شو حجم الهجمة على الضفة الغربية من استيطان ومن تقطيع أوصال الضفة الغربية.
0: القرعة ستقام يوم السبت المقبل.
2: القرعة جرت السبت الماضي وكان في تغطية لها.
0: ستنطلق يوم السبت القادم.
2: نعم، البطولة ستنطلق يوم السبت الساعة 8 صباحا في صالة سرية رام الله المغلقة، وتقسمت الفرق على مجموعتين، ورح يكون في عنا 16 مباراة، كل مباراة رح تكون 20 دقيقة، ورح يكون إشي استثنائي في دور نصف النهائي من ناحية وقت، ورح يكون في عنا كمان استثمار لهذه البطولة من ناحية التوعية لأكتوبر الوردي، واللي نوعي الفتيات لموضوع سرطان الثدي، والله يعافي الجميع أكيد. ورح يكون في نشاط زخم وفحص وإشي موجود معانا من خلال مؤسسات تهتم بهذا أكتوبر الوردي زي مؤسسة مريم وزي الهلال الأحمر ورح يكون عدد من المؤسسات.
0: البطولة كابتن معتز بنظمها طلبة البرنامج الدولي في الإدارة الرياضية كما ذكرنا، بالنسبة لكم في هذا البرنامج ماذا أضاف للمشاركين؟
2: يعني صدقا احنا وفرنا كثير من ما ينقص الفرق، يعني احنا وفرنا ملابس، وفرنا وجبات، وفرنا سوشيال ميديا واستعداد لأخذ كل القصص المربوطة في الوصول إلى رام الله، وفرنا يعني رعاية من عدة مؤسسات وطنية، وإن شاء الله لسه احنا على استعداد بعد تناسلي من هون ليوم السبت لتكون البطولة بأعلى المستوى، وسهرانين على أصغر التفاصيل.
0: يعني هذه البطولة كما ذكرنا هي تأتي ضمن جزء من مساق، وهو أحد المساقات لبرنامج الدولي في الإدارة الرياضية. هذا البرنامج كيف وجدتموه وأنتم على مشارف الانتهاء من هذه الدفعة الحالية؟
2: المضبوط، هذا برنامج ثري وثري جدا. هناك زملاء يأتون من 48 من سخنين متواجدين في هذا البرنامج. هذا البرنامج يقام في الشرق الأوسط فقط في فلسطين مع جامعة بيرزيت وفي دبي وفي 20 دولة في العالم تقريبا فقط اللي موجود فيها هذا البرنامج. هو برنامج يعني بصراحة بيخلق إداريين ورياضيين بشكل مميز جدا. كل واحد كان عنده فكرة عن الإدارة الرياضية لما يدخل هذا البرنامج راح يلاقي شيء مميز جدا. وأنا بنصح كل شخص إنه يكون في هذا البرنامج، وإحنا بدنا مؤسسات رياضية تخضع للحوكمة ويكون فيها استراتيجيات ويكون فيها خطة عمل لتكون الرياضة الفلسطينية هي الطريقة للتعبير عن الهوية الفلسطينية، وننجح ويكون في عنا منافسة في الأولمبيات العربية والآسيوية والدولية إن شاء الله.
0: ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وسنكون معكم في تغطية هذا الحدث بمشيئة الله. بطولة فتيات كنعان، كل الشكر لك الكابتن معتز أبو دية المشارك في البرنامج الدولي في الإدارة الرياضية. من الرياضة المحلية إلى الرياضة العالمية، وما يحدث مع رونالدو والبرتغال والتطورات الجديدة. جيسوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي يفتح الباب أمام عودة الدون ويترك قرار استكمال مسيرته الدولية بيده. أما ميسي فيكتب الفصل الأخير مع الأرجنتين، مباراة وداعية أمام بنين تنهي رحلة دولية استمرت أكثر من 20 عاما. نبدأ في الحديث عن كريستيانو رونالدو الذي غادر معسكر منتخب البرتغال بشكل مفاجئ خلال فترة توقف الدولي الأخيرة، في واقع أثارت جدلا واسعا حول مستقبل هذا اللاعب مع المنتخب البرتغالي. هذا اللاعب الذي وصل إلى 41 عاما، وما حدث جاء في وقت حساس بكل تأكيد في مسيرته الدولية. السبب المباشر للأزمة يرتبط بقرار المدير الفني جيسوس بشأن مشاركة رونالدو أساسيا، لأنه بدأ في من على مقاعد البدلاء أمام النرويج، وبعد ذلك علم رونالدو أنه لن يبدأ أساسيا أمام الدنمارك ليقرر مغادرة معسكر المنتخب، وبالتالي بدأت الأزمة تشتعل بين البرتغال والمنتخب البرتغالي وتحديدا المدير الفني جيسوس وكذلك كريستيانو رونالدو، مع تدخل طبعا الاتحاد البرتغالي. هنالك حديث عن إمكانية عودة الدون، فهل يعود الدون بعد كل ما حصل؟ على النقيض تماما، ليونيل ميسي يخوض آخر مباراة. البالغ من العمر 39 عاما أعلن أنه سيعتزل اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين، وبالفعل المباراة الأخيرة المقرر له مع الأرجنتين ستكون هذا الأسبوع مع منتخب بنين في ملعب مونيمونتال في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس. الظهور الدولي رقم 208 لميسي مع الأرجنتين سيكون هذا الظهور الأخير، لينهي بذلك مسيرة دولية امتدت لحوالي 21 عاما، وهو الهداف التاريخي للأرجنتين، سجل 125 هدفا دوليا. وبكل تأكيد ميسي لا يزال لاعب مؤثرا، ومع ذلك اختار الإنهاء في هذا الوقت مع العلم بأنه يستطيع الإكمال، لكن بكل تأكيد قرار شجاع من ميسي لإنهاء مسيرته في هذا التوقيت بالذات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن المحلل الرياضي الكابتن خالد بهاء. كابتن خالد مساء الخير وأهلا بك معنا في رأي رياضة.
3: مساء الخير أستاذ مجدي، ومساء الخير لكل متابعي رأي رياضة، ودائما بكون سعيد أن أنا موجود ومتواجد دائما معكم إن شاء الله.
0: حياك الله. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن كريستيانو رونالدو، البعض يلوم كريستيانو رونالدو على أنه لم ينهي مسيرته الدولية بعد بطولة كأس العالم، البعض الآخر يرى بأن رونالدو بإمكانه أن يقدم على الأقل عام أو عامين مع المنتخب البرتغالي. إلى أي من الفريقين تصطف في هذه الحالة؟
3: سؤال واضح ومباشر، فالإجابة بتكون واضحة. أنا مع الفريق اللي يؤيد اعتزال كريستيانو بعد كأس العالم، لأن كأس العالم هي أكبر ظاهرة كروية وأكبر تجمع رياضي في العالم، فأعتقد أن كريستيانو إذا كان بيكمل عشان 20-30 في البرتغال والمغرب وإسبانيا أقول أوكي ماشي، لكن الفارق 4 سنوات فمن الصعب والصعب جدا أن هو يلتحق بكأس العالم القادمة. فكان أفضل قرار لكريستيانو رونالدو أنه يعتزل مع كأس العالم الأخيرة، وخاصة مع المستوى اللي ظهر بيه كريستيانو حتى على المستوى البدني، لأن يعني كريستيانو تميز بدنيا، ويمكن كريستيانو في كل السنوات وكل تاريخه الكروي أكثر من عقدين من الزمن، يعني 23 عام تقريبا دوليا. وهو المميز في كريستيانو حتى عن ميسي وحتى عن باقي أقران اللاعبين الأساطير على مستوى العالم ومستوى التاريخ، الفرق البدني. كريستيانو رونالدو على مستوى اللياقة، في القوة، في التسديد، في الجنب، حتى في القفز والكرات الرأسية العالية، كل ده افتقد رونالدو. يمكن أنا بتذكر عند اعتزال زين الدين زيدان من الباب الكبير كان بيقول إن أنا خلاص عقلي في أشياء لا ينفذها جسدي. فأعتقد إن كريستيانو وصل لهذه المرحلة فكان يجب عليه الاعتزال في كأس العالم، وهذه وجهة نظري.
0: طيب بعد كل هذه الأزمة الآن نشاهد الحديث من جيسوس ومن الاتحاد البرتغالي بأن باب المنتخب البرتغالي مفتوح بالنسبة لكريستيانو رونالدو، ولكن حتى في بطولة كأس العالم شاهدنا المؤامرات التي أحيكت من اللاعبين وحتى تصريحات اللاعبين على النقيض تماما. كنا نشاهد لاعبين المنتخب الأرجنتيني كيف يعتزون بليونيل ميسي، لكن في المنتخب البرتغالي خرج العدد من اللاعبين أكثر من مرة وصرحوا بتصريحات تعاملوا مع كريستيانو رونالدو وكأنه لاعب عادي. سؤالي، هل يستطيع رونالدو تجاوز هذه الحادثة والعودة بقوة، أم أن بكل تأكيد أننا أمام مشهد قد يتكرر كلما تراجع دوره الفني مع تقدم العمر؟
3: خيزوس يمكن كان صرح، قال لما سئل من صحفي سؤال ذكي جدا وسؤال عميق، هل تقدم اعتذار؟ فقال أقدم اعتذار لمن؟ أنا مدرب، كل اللي أنا عملته أن كريستيانو عمل عملية الإحماء، وأنا فنيا كان رؤيت أنه هو ما ينزلش. كريستيانو فعلا لعيب البرتغال على يمكن الفترات الأخيرة تحديدا عكس لعيب الأرجنتين مع ميسي، وإن كان الفارق ما بين الشعب الأرجنتيني والثقافة الأرجنتينية اللاتينية في فكرة أن أنا يكون في لاعب أسطوري أن أنا دايما في ظهره ودايما بساعده. لو ميسي غير متواجد في كأس العالم 2022 أو حتى 2026، هل الأرجنتين تحصل على كأس العالم أو تصل للنهائي في البطولة هذا العام؟ أعتقد لا. فلاعبي الأرجنتين عندهم يقين وقناعة تامة إن ميسي يقدر، وفي شواهد كتير جدا ميسي وصل ل 21 هدف في كأس العالم. طبعا كل لاعبي الأرجنتين تقاتل من أجل ميسي، لأن ميسي بكرة واحدة في المباراة خلاص بيقدر يريحهم كلهم وبيقدر إن هو يقودهم ويصعد منهم. مؤخرا لا، رونالدو العكس، رونالدو محتاج مساعدة من الجميع، ولكن رونالدو حتى على مستوى الفردي غير ميسي. ميسي عنده موهبة المراوغة، عنده موهبة ثرو باص، لكن رونالدو فقط يحتاج إلى الفينش. وهنا في فرق ما بين الإمكانيات الفنية ما بين كريستيانو وما بين ميسي، وهما الاثنين طبعا من الأساطير. لذلك لاعبو منتخب البرتغال لم يقدموا الدعم الكامل لكريستيانو. ليس أعتقد ليس خبث أو حقد أو ما إلى ذلك، ولكن المصلحة العامة حتى لما بيخرج رونالدو أحيانا لا، منتخب البرتغال بيستطيع أن هو يحرز أهداف ويسجل كده. وجود رونالدو بيكون عائق على منتخب البرتغال مؤخرا. أنا بتكلم من الناحية الفنية، هذا واقع أنا شايفه. أن كريستيانو وجهة نظري مع اللي حصل في الأحداث الأخيرة وطلب الاعتذار، وأن هو وصل للرياض أمس بعد ما خرج من المعسكر وكانت مباراة البرتغال أمس أمام الزيج، أنا شايف أن كريستيانو كلاعب كبير وأسطوري يخرج أيضا يعني باعتذار عن الاستمرار في المنتخب لحفظ ماء الوجه، يعني لأن الموضوع محرج جدا أنه يعود إلى منتخب البرتغال غصب عن خيزوس. حتى لو بدرو رئيس الاتحاد البرتغالي بيتكلم أن في سوء فهم ما بين المدير الفني وما بين كريستيانو رونالدو، ورونالدو يعني مكانه موجود في المنتخب. فأنا أرى من وجهة نظري الشخصية الفنية أن كريستيانو رونالدو يركز مع نادي النصر السعودي الفترة القادمة ويقدم اعتذار رسمي من المشاركة الدولية مع منتخب البرتغال.
0: وحتى في حال عودته ستتكرر المشاكل، بما أن القضية ليست في أن يبدأ رونالدو أساسيا، إنما القضية أعمق، هي أن رونالدو بدأ يفقد القدرة على تقبل أن يصبح لاعب عادي في المنتخب البرتغالي بعدما اعتاد أن يكون محور هذا المنتخب، والحديث كله حول كريستيانو رونالدو. نتحدث عن ميسي الآن، النهاية مختلفة تماما بالنسبة ليونيل ميسي. ميسي يستعد لوداع المنتخب الأرجنتيني في مباراة تاريخية بكل تأكيد، وبكل تأكيد المنتخب الأرجنتيني يدرك قيمة هذا اللاعب، وهو من أوصل المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي بطولة كأس العالم 2026، وهو من كان السبب الرئيسي في تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب مونديال قطر 2022. هل يخرج من المنتخب في التوقيت المثالي بالنسبة لميسي، أم أن المنتخب الأرجنتيني لا يزال بحاجة هذا اللاعب، كوننا شاهدنا المنتخب الأرجنتيني في الكثير من الأحيان كنا نقول بأنه عبارة عن 9 خشبات وميسي؟
3: صحيح، يعني أنا شايف على المستوى الفني في كأس العالم الأخير، هو لو إحنا صنفنا أفضل لاعبي كأس العالم، لو صنفنا أفضل 5 لاعبين سنضع ميسي. إذا ميسي على المستوى، إذا لم ننظر إلى العمر، على المستوى الفني هداف كأس العالم مع كيليان مبابي، راجل صعد بالأرجنتين إلى النهائي، 3 دورات متتالية في النهائي، يعني خسر 2018 2026 وكسب 2022. فعلى المستوى الفني أنا شايف إن ميسي يقدر إن هو يكمل، لكن على المستوى التاريخي وعلى مستوى الباب الكبير وعلى مستوى ان هو يبتدي يريح نفسه جسديا وذهنيا من الضغط العصبي اللي هو يتحمل ويحمل منتخب الارجنتين وشعب الارجنتين على كتفيه، فاعتقد ان هو القرار الاصوب لميسي والقرار الاصوب للارجنتين ان هي تقدر خلال 4 سنوات القادمه تشتغل على اداء فني بدون ميسي، تبتدي تؤهل نفسها الى مشاركه في كأس العالم قوية أرجنتين بدون ميسي أولى من سنوات طويلة. أنا شايف إن القرار رائع قدام مباراة، يعني خلينا نقول إنها مباراة سهلة أمام بنين، يعني يوم 6 أكتوبر أو هتكون في فجر الأربعاء القادم إن شاء الله بتوقيت الأرجنتين والثلاثاء بتوقيتنا إحنا. فأنا شايف إن ميسي وإدارة الأرجنتين سكالوني كلهم وشعب الأرجنتين والصحافة والميديا كلهم متفقين على حاجة واحدة فقط، القرار لميسي، وده اللي يمكن افتقده رونالدو، ورونالدو هو ليه جزء وسبب كبير منه ان هو لم يجعل الامور خلاله هو فقط، يعني هو خلى كل الناس تتكلم وتطلبه بدأ، لا الافضل ان انا اخد القرار بنفسي ولا انتظر حتى يطالبني الجميع بالاعتزال. فميسي ومنتخب الارجنتين قرار رائع في توقيت رائع، وكنا سنفتقد ميسي في كأس العالم.
0: بكل تأكيد كرة القدم نفسها ستفتقد ليونيل ميسي كثيرا بعد كل هذا الإبداع لأكثر من 20 عاما في ملاعب كرة القدم، وكذلك ستفتقد هذه الثنائية التي طالت في ملاعب كرة القدم، ثنائية ميسي وكريستيانو رونالدو. خالد بها المحلل الرياضي، أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا في برنامج رأي رياضة.
3: شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق دائما.
0: حياك الله. بهذا مستمعينا ومشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج رأي رياضة، الملتقى بمشيئة الله الاثنين المقبل في نفس الموعد 5 مساء. إلى ذلك الحين هذه تحياتي محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم، وأحمد العجولي من الهندسة الإذاعية. على المحبة دائما، نلتقي في أمان الله.
4: سباقات باسكتبول، فوتبول، فوليبول، تنس، سباحة، ركض، ملاكمة، وكل أنواع الرياضة تابعونا أخبارها ضمن رايا رياضة. رايا رياضة، برنامج لكل

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل، الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

0: تستمعون لها الآن على رايا اف ام.
1: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا اف ام أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
0: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بإصابة الشاب أحمد مازن كحلة بجراح خطيرة جدا برصاص جيش الاحتلال بين بلدتي رمون ودير دبوان بمحافظة رام الله والبيري. في ذات السياق، قوات الاحتلال تقتحم قرية رمون شرق رام الله. اندلاع مواجهات خلال تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين على أطراف قرية أوصارين جنوب شرق نابلس. جرافة الاحتلال تقتلع أشجار الزيتون قرب محطة محروقات أبو يعيش غرب مدينة جنين. مستوطنون يرعون أبقارهم بين أشجار الزيتون بقرية سكة غرب مدينة دورة جنوب الخليل. إطلاق نار من آليات الاحتلال شرق دير البلح وسط قطاع غزة. مدفعية الاحتلال تقصف أطراف بلدة مجدل زون في الجنوب اللبناني. وفي الخبر الأخير، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بتعرض ناقلة غاز بترولي مسال للإصابة بمقذوف أثناء إبحارها باتجاه داخل مضيق هرمز. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.ps وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: انا اريد،
4: انت اريد،
3: هو اريد،
5: وهي اريد، احنا اريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17

0: الآن افتح أو ربح حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات عبر شبكة رايا الإعلامية. نرحب بكم في حلقة جديدة من حصاد الرايا. حصاد الرايا يأتيكم من الأحد حتى الخميس عبر شبكة رايا الإعلامية، هذا مساء الاثنين الخامس من شهر تشرين أول أكتوبر للعام 2026.
1: حصاد الرايا،
0: تتابعون الآن على راية اف ام على موجتنا العاملة على التردد 98.3 اف ام، وعلى تلفزيون الراية وبالصوت والصورة تتابعونا على raya.ps. عديد الملفات على طاولة الحصاد في هذا المساء في التطورات وفي المستجدات الميدانية. سنكون في المنطقة، منطقة رام الله الشرقية، حيث أطلق الاحتلال النار على شاب قرب مخماس شمال شرق القدس المحتلة. وفي ملفاتنا لهذا المساء، حرب الزيتون تشتعل في الضفة المحتلة. فيما لدينا أيضا وفد من حركة فتح يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم تمهيدا لمصالحة قد تؤجل الانتخابات التشريعية. ولغزة في حصاد الرايا مقام ومكان اليوم مع قضايا النازحين في مواصي رفح جنوب القطاع، الاحتياجات هناك تتراكم والاستجابة تتراجع. البداية طبعا بتفاصيل المشهد ميدانيا في الضفة الغربية المحتلة. أبدأ من الطيبة ورمون، مستوطن يقتحم بمواشيه أراضي المواطنين بين قريتي الطيبة ورمون شرق رام الله. نبقى في المنطقة الشرقية لرام الله ونتابع المستجدات الميدانية، مستجدات المشهد هناك، حيث أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة ومؤسسات الأسرة بإصابة الشاب أحمد مازن

0: الرحلة بجروح بالغة الخطورة برصاص جيش الاحتلال بين بلدتي رمون ودير دبوان شرق رام الله. المزيد من التفاصيل بالتأكيد نتابعها مع الزميل الصحفي محمود معطان، ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي مباشرة. مساء الخير محمود، حي الله.
1: مساء الخير لك رشا وللسادة المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا بك محمود، إن تكرمت يعني تضعنا في تفاصيل أو في جديد هذا المشهد في منطقة شرق رام الله، حيث أصيب الشاب أحمد مازن كحلة بجروح بالغة الخطورة وفقا للهيئة العامة للشؤون المدنية. ما المعطيات والمعلومات المتوفرة؟
1: نعم رشا، في عصر اليوم في منطقة الخلة بالتحديد، هي المنطقة الواصلة بين بلدة دير دبوان وقرية رمون شرق مدينة رام الله، كان هناك تواجد كثيف لقطعان المستوطنين اعتدوا على المواطنين، وكان في هناك لكحشد ومحاولة لمنع المواطنين من الوصول إلى أشجار الزيتون وقطفها. في هذه الأثناء ادعى الإعلام، يعني بعض إعلام الاحتلال، أن هنالك شاب حاول إلقاء شيء ما على يعني مركبة المستوطنين، إلا أن الشهادة الحقيقية كانت لشهود عيان من الأهالي أن هذا الشاب كان يقطف الزيتون برفقة عائلته في المنطقة. ففجأة يعني حدث محاولة للدفاع عن النفس أثناء اعتراض المستوطنين لهم في الأرض، فقاموا بملاحقته في المركبة وإطلاق النار عليه بشكل مباشر، ما دعا إلى تواجد كثيف لقوات الاحتلال في المنطقة وإغلاق المنطقة الشرقية. بالتزامن مع هذا الحدث رشا، نتحدث عن إغلاق المدخل الرئيسي.
0: نعم، سأستفسر منك عن ذلك، لأنه تبعا لهذا الحدث ولاعتقال الشاب أحمد مازن كحلة جريحا عمليا محمود، هنالك تشويش كبير على حركة المواطنين وتعويق، إن صح التعبير، تعويق كامل متكامل على حركة المواطنين في المنطقة الشرقية. ماذا لديك وما تحديثات الأخيرة المتوفرة أيضا؟
1: رشا، إلى حد الآن وأنا أتحدث معك في هذه الدقيقة، ما زال جسر قرية بيتين الواصل المنطقة الشرقية بيتين دير دبوان وبرقة مغلق من قبل قوات الاحتلال. دفعوا أحد المواطنين إلى تعريض سيارته تحت المدخل الرئيسي لهذا الجسر وإغلاق المنطقة بشكل كامل تحت تهديد السلاح. بذاك التزامن إغلاق كامل لقرية برقة شرق رام الله ومدخلها، المنطقة الشرقية دير الجرير سلوات، كل هذه المناطق تم إغلاقها من قبل قوات الاحتلال. في هذه الأثناء شل حركة بالكامل في المنطقة الشرقية لمدينة رام الله وقراها، يمنع منعا باتا تنقل للمواطنين، وهنالك أيضا اعتداءات من قوات الاحتلال على الأهالي وترهيب ورشا. أيضا في هنالك اعتداءات يعني في أكثر من منطقة في القرى الشرقية من قطعان المستوطنين، مع تواجد كثيف لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
0: طب لمن لا يعرف المنطقة محمود وجغرافيا المنطقة الشرقية لرام الله وطبيعة الاتصال الجغرافي بين المنطقة الشرقية لرام الله والمنطقة الشمالية الشرقية لمدينة القدس، ويعني حيث يعني تتواجد هذه المستوطنة، مستوطنة معلي مخمس، كيف ممكن بس تقرب الصورة محمود؟
1: يعني هذه المستوطنة بعيدة عن الموقع، ولكن المستوطنون يطلقون عليها اسم معالي مخماس، إلا أنها منطقة بعيدة يعني عن أراضي مخماس، يعني تقع في منطقة على أراضي رمون، منطقة الخلة بالتحديد، قريبة بالقرب أكثر على معسكر كراميلو الإسرائيلي. طبعا نتحدث جغرافيا عن هذه المنطقة، من كراميلو وصولا إلى شو اسمه قرية يبرود الواصلة بين يبرود وسلواد، وصولا إلى بيتين، كل هذا التجمع إذا تم إغلاق هذه الثلاث نقاط رشا، بالإضافة إلى بيتين، نحن نتحدث عن قطع أوصال المنطقة الشرقية وشل أي خروج أو دخول إلى هذه المنطقة من مدينة رام الله والمدن الأخرى.
0: نعم، عزل المنطقة بشكل كامل. شكرا جزيلا لك الصحفي والناشط محمود معطان، أشكرك، كن دائما بخير، حماكم الخالق المولى.

0: في الاقتحامات. إذن متابعينا الكرام, في أخبار الاقتحامات نشير إلى اقتحام قرية رمون لاحقا لهذا الحدث. رمون الواقع إلى الشرق من رام الله, وهي بلدة أو مسقط رأس الشاب المعتقل المصاب أحمد مازن كحلة, وأصيب بعد ظهر اليوم بجراح بالغة الخطورة واعتقل جريحا بين بلدتي رمون ودير دبوان. في أخبار الاقتحامات أيضا ومستجدات الميدان, نلفت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جفنة شمال رام الله واقتحمت حي المصايف في مدينة البيرة. هذا وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام خلال مواجهات اندلعت مع الشبان في مخيم الجلازون ومحيط المخيم شمال رام الله. أذكر إذن من جديد متابعين الكرام, الاحتلال يغلق بوابة كراميلو شرق رام الله ويغلق وينتشر عمليا في محيط بوابة كراميلو ويغلقها بالتزامن مع إغلاق شامل للمنطقة الشرقية لرام الله. إلى المحطة التالية, إلى الملف التالي, حرب الزيتون تشتعل في الضفة المحتلة. مستوطنون يهاجمون المزارعين بحماية وبتغطية كاملة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة. ما الدوافع؟ ما الأسباب؟ ما التبعات أيضا؟ سنتحدث بالمزيد مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي, واسمحوا لنا أن نرحب بالأستاذ مفيد جلغوم الكاتب والباحث. مساء الخير أستاذي, حياك الله. نحييك من جديد الأستاذ مفيد جلغوم الكاتب والباحث, أنت معنا الآن على الهواء مباشرة, حياك الله.
1: يا هلا بك ويا مرحبا.
0: أهلا بك. حرب الزيتون أستاذ مفيد تشتعل في الضفة الغربية المحتلة, مستوطنون يهاجمون المزارعين بحماية وبتغطية كاملة متكاملة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في عديد المناطق في الضفة الغربية. لا يمكن أن نقول فقط في مناطق جنوب نابلس وفي ريف رام الله الشرقي وفي في ريف بيت لحم الشرقي باعتبارها نقاط ثلاث ساخنة أو يعني مناطق ساخنة, إنما يعني نسأل عن الحرب التي يشنها المستوطنون وحكومة المستوطنين بحق شجرة الزيتون. ما المراد من هذه الحرب أستاذ مفيد؟
1: مساء الخير. يعني فعلا هذا العنوان هو عنوان واقعي وحقيقي, وهو حرب الزيتون. الموسم الحالي ربما هو الموسم الأكثر سخونة من المواسم السابقة. في السابق كنا نسمع في مناطق محددة, ولكن الآن هذا الموسم أصبحت الحرب على الزيتون في كل المواقع الفلسطينية. هذه الحرب أعلنها جيش الاحتلال أو حكومة الاحتلال منذ بداية هذا الموسم, لأنه لن يكون بإمكان المزارعين الفلسطينيين قطاع ثمار زيتونهم في كل المناطق. ومن هنا المستوطنون أخذوا نفس أقوى من السنوات السابقة, وفعلا صعدوا من اعتداءاتهم بشكل قوي. وهذه الاعتداءات هي بحماية جيش الاحتلال, أي أن المزارع فعلا يواجه قوتين, وقوتين لا حول له ولا قوة على الصمود أمامهم, وهم المستوطنين المحنيين بجيش الاحتلال. فهذه الحرب فعلا هي حرب حقيقية على مصدر رزق هذا الفلاح الذي لا حول ولا قوة له إلا البقاء في هذه الأرض.
0: طب أستاذ مفيد, يعني إن تكرمت ونحن نتحدث الآن على الهواء مباشرة وإياك, هنالك ما يرد عاجلا مثلا من إماتين على سبيل المثال, شرق القلية, اعتداء على قاطفي ثمار الزيتون, الشاب كحل اعتقل مصابا بإصابة بالغة أثناء قطافه لثمار الزيتون اليوم في المنطقة الشرقية لرام الله. الاعتداءات واسعة، لا يمكن حصر الاعتداء ببقعة جغرافية واحدة بجغرافيا الضفة، ما دلالات ذلك أستاذ مفيد؟
1: يعني هو الاستيطان يتصاعد في وتيرة سريعة، وهو جزء من هذه الحملة الدعائية للانتخابات. كأنه هذه الحكومة تود أن تنجز كل الأعمال الاستيطانية في أقصى سرعة ممكنة، حتى لو تم إنجازها خلال شهر أو شهرين. فلذلك عمليات مصادة الأراضي بارتفاع جنوني، عمليات اقتلاع الأشجار المثمرة أيضا بشكل لم يسبق له مثيل، لم نسمع أنه يتم اقتلاع أشجار الزيتون بالجرافات قبل قطف الثمار بيوم واحد. هذا جنون إسرائيلي يعني فاق كل التوقعات. حرق الأشجار هذه أيضا في موسمها، منع الناس من الوصول إلى مزارعهم، سرقة الزيتون وهذه أيضا كمان جريمة جديدة، وهو يعني أصبح المستوطنون أنفسهم في المستوطنة المقامة في قرية فقوعة، وهي عبارة عن بؤرة استيطانية رعوية، ينشروا على مواقعهم توثيق لعملية سرقة الزيتون وجدوا بالعصي بشكل همجي. فلذلك هذه الإجراءات كلها،
0: شوف والله أكثر من ذلك أستاذ مفيد، لحظة، أكثر من ذلك أستاذ مفيد واعذرني على المقاطعة، يعني ما علمت من خلال المتابعات الميدانية ومتابعات الأخبار بأنه على سبيل المثال طبعا المستوطنين في منطقة يعني أنشأوا معصرة أو افتتحوا معصرة جديدة لخدمة يعني لخدمة سرقة الزيتون، سرقتهم لزيتون المزارعين في منطقة دير بلوط ورنتيس واللبن الغربي. يعني هستيريا، نتحدث عن هستيريا، نتحدث عن استهداف للرمز. يعني المسألة بتقديرنا يعني كصحفيين وعاملين في المجال الصحفي والإعلامي هي تتجاوز استهداف الرمز، تتجاوز حتى استهداف مصدر الرزق، ربما يعني هي أبعد من ذلك.
1: بالتأكيد يعني شجرة الزيتون بالنسبة للفلسطينيين هي شجرة ذات دلالات عميقة في حياتهم، فهي الشجرة الأكثر زراعة في فلسطين. إحصائيات وزارة الزراعة تقول بأن هناك أكثر من 13 مليون شجر زيتون مزروعة، وعشرة ملايين منها مثمرة. إنتاج هذا العام هو إنتاج خير ووفير، تتوقع وزارة الزراعة أن يكون الإنتاج 22 ألف طن على عكس الموسم السابق اللي كان مجرد فقط 7 أطنان. إذن نحن نتحدث عن موسم خير بأكثر من 3 أضعاف الموسم السابق. المزارع الفلسطيني يعتمد على هذا الموسم كمصدر رزق أساسي له. الاحتلال يعرف هذه الأشياء، فلذلك هو يحارب الفلاح الفلسطيني ويحاول أن يزعزع صموده في هذه الأرض حتى يكون هذا الموسم الوفير إنتاجه صفر.
0: فقير.
1: الزراعة والارتباط بالأرض قضية يعني ليست ذات قيمة بالنسبة للمزارع.
0: طب يعني الإفقار وإعدام مصادر الرزق، وأنا أسأل عن ذلك دائما، الإفقار وإعدام مصادر الرزق، يعني بأي عقلية وبأي منطق قد يجلب أمن وأمان وسلام وهدوء يعني وإن بشكل نسبي؟
1: أكيد هذه القضايا، يعني الاحتلال جربنا على مدى 79 سنة، في 79 سنة لم يكن الرخاء سبب للسكوت عن المطالبة بالحق الفلسطيني، ولم يكن الضيق أو الضنك المعيشي أيضا سبب في السكوت عن المطالبة بالحق الفلسطيني. فلذلك القضية ليست مرتبطة بهذه الإجراءات، إنه حسب إمكانيات المالية أنا أطالب بحقي أو أتخلى. بالعكس، الفلاح الفلسطيني يتمسك بأرضه وهو متجذر بها كتجذر هذا الشجر الزيتون. فلذلك هم يعني يحاولوا أن يضيقوا على الفلسطيني، على الفلاح في مصدر رزقه، لعلهم يعني من هذه الضغوطات تدفع البعض إلى ترك الزراعة أو ترك الوطن بشكل عام. لكن التجارب تقول العكس، إنه الناس متمسكة في أرضهم رغم محاولات الاقتلاع، هم عاطيين على اقتلاعنا، نحن صامدون في هذه الأرض كصمود هذا الزيتون. الزيتون إذا حرقناها أو قطعناها نلاقي حالنا بعد سنة أو سنتين إنه الزيتوني عادت من جديد وبعد عدة سنوات بإمكانها أن تثمر. ونحن مثل هذه الزيتون.
0: شكرا شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث مفيد جلغوم، كنت معنا عبر الهواء مباشرة. أشكرك على وجودك معنا وعلى هذه الإضافة، كن دائما بخير، حماك الخالق المولى.
1: شكرا لك.
0: هذا العدوان متابعينا الكرام متابعاتنا الكريمات يأتي ضمن سياق أوسع لما يعرف بحرب الزيتون، أو يعني ما نطلق عليه حرب الزيتون المستعرة في الضفة الغربية المحتلة، حيث تضاعفت وتيرة اعتداءات المستوطنين بشكل ملحوظ تحت حماية جيش الاحتلال وفق ما أوردت المعطيات. هذه الاعتداءات التي تزداد حدة وقسوة وضراوة مع بداية موسم الحصاد تهدف إلى منع المزارعين في البداية وفي المقام الأول من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، إلى سرقة المحاصيل وتدمير الممتلكات لفرض أمر واقع جديد يكرس الاستيطان ويقوض الوجود الفلسطيني. عديد المقاطع الفيديو طبعا والصور نشرها المستوطنون عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا، يوثقون من خلالها سرقة ثمار الزيتون الفلسطيني. أكثر من ذلك، افتتح المستوطنون معصرة زيت في يعني لخدمة أغراضهم الاستيطانية التوسعية، يعني في لتكريس عمليا، إنجاز لنا التعبير بذلك، لتكريس مبدأ ومنهج سرقة الزيتون في قرى رنتيس ودير بلوط واللبن الغربية. سنتوقف وإياكم متابعينا الكرام متابعاتنا الكريمات عند الفترة الدينية، يرفع على مسامعكم آذان المغرب.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps
2: حصاد الرايه.

عودة إليكم من جديد متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات، متواصلون وإياكم في هذه الحلقة من حصاد الراية لهذا المساء الاثنين الخامس من أكتوبر للعام 2026. ننوه إلى ما يرد عاجلا في هذه الأثناء، إصابة 4 مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون جراء اعتداء المستوطنين عليهم في أراضي قرية إماتين شرق قلقيلية. نعود إلى القدس ومحيط مدينة القدس، نعود قوات الاحتلال تفتش مركبات المواطنين على حاجز جبع شمال القدس المحتلة. في قلنديا وكفر عقب أزمات مرورية خانقة تبعا للتشديدات العسكرية الإسرائيلية على حواجز شمال المدينة المقدسة. في رام الله أزمة مرورية خانقة جراء إغلاق قوات الاحتلال حاجز عطارة شمال المدينة.

0: نلفت أيضا إلى إغلاق حاجز إغلاق مدخل عفوا إغلاق مدخل دير جرير شرق رام الله. إلى المحطة التالية، إلى الوقفة التالية متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات، وفد من حركة فتح يتجه اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة تمهيدا لمصالحة قد، ونقول قد، تؤجل الانتخابات التشريعية، انتخابات المجلس التشريعي، وهي مقررة في نهاية 22 نوفمبر القادم. المزيد نتابعه في مقابلة أجريت في وقت سابق عبر أثير الراية مع رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
1: يعني المتغيرات كثيرة، وأهمها أنه الجميع الآن يقف يعني ظهره إلى الحائط في انسداد كامل بالأفق السياسي، في يعني ضغوط وهجمة إسرائيلية غير مسبوقة للتهجير والضم واستمرار العدوان وعدوان الاحتلال ومستوطنيه، يعني بمعنى وبانسداد الأفق السياسي وحجم الضغوط التي تمارس أيضا على أبناء شعبنا والمعاناة الهائلة التي يعانيها أبناء شعبنا. يعني في قطاع غزة يعني الحد الأدنى من متطلبات الحياة الطبيعية مش غير متوفر، ورفع المعاناة وتطبيق المرحلة الثانية من خطة الطريق يعني لانسحاب الاحتلال، لفتح المعابر، لإنهاء الحصار، لإدخال المواد الإغاثة والإيواء، للتعافي بحده الأدنى أصبح ضرورة ملحة. الأهم وقف القتل، وقف إطلاق النار، القتل اليومي والمجازر في الضفة، هذه الهجمة هذا. وبالتالي المواجهة لا يمكن أن تتم إلا بصف فلسطيني موحد، هذا ربما أدركه الجميع.
2: ما هو شكل المواجهة أستاذ رمزي رباح؟ البعض قد يسأل الآن.
1: الانتخابات نفسها الانتخابات لا يمكن أن تجري في ظروف الانقسام.
2: طيب.
1: أصبحت الأمور أصعب، وبالتالي هذا الوضع الضاغط في استحقاق الانتخابات وفي الوضع الوطني بات يستدعي الذهاب لحوار وطني للتوافق وتأمين شراكة ووحدة الصف في المرحلة القادمة.
2: هل اتضحت المعالم الخاصة بالجداول الزمنية لهذه اللقاءات في القاهرة أستاذ رمزي رباح؟
1: نعم الـ الـ الـ الحوار يعني متوقع أن يكون قريب، بمعنى تجري الآن عملية تحضير الحوار. يعني يتطلب أمرين، أولا أنه يكون رعاية مصرية، لأن الحوار سيجري في القاهرة والرعاية المصرية ضرورية من أجل جدية الحوار وضمانات على الالتزام بمخرجاته ونتائجه. وثانيا الحوار يحتاج إلى حوارات ثنائية تمهيدية وتحضيرية للذهاب بمشروع واضح للحوار للتوافق. الآن هذه العملية مفترض أن تبدأ خلال الأيام القادمة. الإخوة في اللجنة المركزية لفتح شكلوا كما ذكرتم وفدهم إلى الحوار. الفصائل الفلسطينية يعني بما فيها الجبهة الديمقراطية تجري حوارات ثنائية تحضيرية أيضا مع الأطراف والفصائل المختلفة، ويجري تهيئة كما يقول المسرح، تهيئة المشهد ليكون الحوار مثمر ومضمون بالمخرجات التي سيتوصل لها. الحوار لن يبدأ من الصفر، نحن لدينا اتفاقات سابقة، وبالتالي ما ضرورة أن نعود للصفر. الحوار يبدأ من حيث وصلنا، ونضع آليات للتقدم في عملية توحيد الصف والاتفاق.
0: نعود إليكم من جديد متابعينا الكرام. إذن كنا في الاستماع لمقابلة مسجلة أجريت عبر أثير الراية مع رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتحدث بشأن الزيارة، إذن زيارة وفد من حركة فتح إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم، تمهيدا لمصالحة أو لتوافق فلسطيني قد يؤجل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني إلى وقت معلوم، ونجدد التذكير بأنه قد يؤجل الانتخابات. ليست هنالك أي معطيات متوفرة حتى اللحظة بشأن هذه الاجتماعات المقررة بين فصائل منظمة التحرير في العاصمة المصرية القاهرة. على كل حال أذكر من جديد متابعينا الكرام بأن الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط رام الله. في التفاصيل المتوفرة الآن، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة، وأغلقت عددا من المداخل والطرق، ونصبت حواجز وأعاقت حركة المواطنين ما تسبب بأزمات مرورية. وفقا للمصادر المحلية، إغلاق مدخل النبي صالح، مدخل بلدة سلواد باتجاه الطيبة، فيما نصبت قوات الاحتلال أيضا حاجزا عند مدخل دير جرير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها. إلى ذلك شددت قوات جيش الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند عين سينيا، وفتشت المركبات ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في المنطقة. نصبت حاجزا أيضا عند مدخل جبع، وأوقفت مركبات المواطنين، حيث امتدت الأزمة من حاجز جبع حتى محيط حاجز قلنديا. في الجهة هذا طبعا في الجهة الشمالية والشرقية من مدينة رام الله، والجهة الشمالية والشرقية من القدس. في الجهة الغربية من محافظة رام الله، شهد مدخل رانتيس أزمة مرورية جراء إجراءات الاحتلال وتفتيش المركبات. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شددت خلال الأيام الماضية إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله، وأغلقت مداخل عدد من البلدات والقرى، ونصبت حواجز على طرق رئيسية وفرعية. إلى المحطة الأخيرة، نازحو شمال خان يونس يطالبون بمساعدات عاجلة قبل حلول فصل الشتاء. طالب المسؤول عن المخيمات في المنطقة الشمالية من خان يونس أحمد حسن النجار، طلب المؤسسات الدولية والمحلية بالتحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية لآلاف العائلات النازحة في ظل استمرار الظروف الإنسانية الصعبة واقتراب فصل الشتاء، ويعني الكثير للنازحين ولساكني الخيام. النجار قال في حديث خاص لراية إن المنطقة تضم نحو 35 مخيما تؤوي قرابة 6000 عائلة نازحة، معظمهم من النازحين من منطقة أو محافظة رفح التي تعرضت لدمار واسع. المزيد نتابعه في هذه المقابلة المسجلة لأحمد حسن النجار.
3: طبعا احنا في منطقة شمال فسفرش كنا تقريبا ما يعادل 35 مخيم، فيهم تقريبا 6000 أسرة نازحة في هذه المنطقة، بتعداد أسري تعداد أفراد حوالي 35000 نسمة. طبعا هذه المنطقة أبيدت بشكل كامل محافظة رفح التي انتقلت إلى هذه المنطقة بحدود أطراف خان يونس الجنوبية. كان عنوان وقفتنا فيها وقفتنا سلمية ومطالبنا إنسانية، وطالب المؤسسات والمنظمات المجتمعية والأهلية بالوقوف إلى جانب الأسر النازحة بهذه المحافظة المكلومة. طبعا الكل يعلم ان محافظه رفح ابيدت بشكل كامل، لم يتبقى منها اي شيء كمعالم تاريخيه، والناس في هذه المنطقه تعتبر اواخر الخيام المنصوبه في الاطراف التي انتهت منها حدود الجانب الاسرائيلي. الناس تعاني الامرين منذ بدايه الحرب على مدار 3 سنوات أو 3 أعوام، اما حر الصيف او برد الشتاء القارس. والكل يعلم أننا نعيش في خيام لا تقي لا حر الصيف ولا برد الشتاء، احتياج كبير جدا. نحتاج إلى خيام وأغطية وملابس وطرود غذائية وصحية. إذا أننا نطالب المؤسسات الدولية والمجتمعية المحلية الوقوف إلى جانب هذه الأسر. بصراحة يعني الوضع مزري جدا. طلبنا قبل ذلك العديد من المؤسسات الدولية والمجتمعية والمحلية والأهلية مساندة هذه الأسر النازحة المكتومة بحجج واهية. بعض المؤسسات كانت تتحدث إلينا أن هذه المنطقة منطقة حمراء وصعب الدخول إليها، وبعض المؤسسات انبشرت إلينا بالعمل بشكل جزئي، وعند سماع أي طلق ناري تغادر المنطقة ولا نستطيع العمل لديكم. وبعض المؤسسات كانت في وعودات وضعنا في الويتنج في الانتظار لفترات طويلة ولا تفي بحاجة السكان طبعا في تغطية ما يلزم إليها من المساعدات. هذا طبيعة الحال في المنطقة منذ أكثر من عامين أو من عام ونصف أو عامين منذ نزوح محافظة رفح بعد إغلاق المعابر بشكل كامل. نحن نطالب في هذه المنطقة كافة المؤسسات الدولية والمحلية أو النظر إلينا بعين الرأس في هذه المنطقة. نحن ندخل على فصل الشتاء، والكل يعلم أن فصل الشتاء في كل عام يأتي للسكان وهم يعني في ضيق شديد، وبالأخص في ظل الظروف المعيشية الصعبة. لذا نأمل من كافة المؤسسات الدولية والمحلية النزول إلى أرض ميدان إلى الواقع لمشاهدة ما يلزم للناس في هذه المنطقة من احتياجات إغاثية.
0: أعود إليكم من جديد متابعينا الكرام. فيما تبقى لنا من وقت وهو قليل، نذكر بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل بالضفة الغربية وإغلاق معابر غزة تزامنا مع ذكرى 7 أكتوبر. وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة أيضا بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر. وأوضح كاتس أن الإغلاق المفروض على الضفة الغربية سيكون شاملا بناء على توصيات الجيش والتقديرات الأمنية. نلفت متابعينا الكرام إلى أن الإغلاق يتضمن منع دخول إسرائيل من الضفة، بمعنى وقف التصاريح وإغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل.

0: نختم بحالة الطقس متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات، المتوقعة في ساعات المساء والليل تسود أجواء منعشة بوجه عام خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الأجواء باردة في ساعات الليل وفي ساعات الفجر الباكر. غدا الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يكون الجو خريفيا عاديا معتدلا، تكون درجات الحرارة تكون حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة. درجة الحرارة الدنيا تسجل 17 درجة مئوية في القدس ورام الله، بينما تسجل العظمى غدا الثلاثاء 26 درجة مئوية في القدس ورام الله. بهذا نختم متابعينا الكرام، في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
1: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بإصابة الشاب أحمد مازن كحلة بجراح خطيرة جدا برصاص جيش الاحتلال بين بلدتي رمون ودردبوان بمحافظة رام الله والبيري. إصابة 4 مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون جراء اعتداء المستوطنين عليهم في أراضي قرية إماتين شرق قلقيلية. قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة وتغلق عددا من المداخل والطرق وتنصب حواجز وتعوق حركة المواطنين، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة. قوات الاحتلال تقتحم قرية عزموط شرق نابلس. مستوطنون يسرقون ثمار زيتون من أراضي بلدة عجة جنوب جنين. إطلاق نار من آليات الاحتلال شرق دير البلح وسط قطاع غزة. مدفعية الاحتلال تقصف بلدة بيت يحون في الجنوب اللبناني. وأخيرا، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بتعرض ناقلة غاز بترولي مسال للإصابة بمقذوف أثناء إبحارها باتجاه مضيق هرمز. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة.

0: أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: يبدو أنه لم يعد السؤال بالنسبة للشركات مقتصرا على كيفية إقناع المستهلك بشراء منتج أو اختيار خدمة، بل امتد إلى طرف جديد قد يقف بينهما، هو وكيل ذكاء اصطناعي يستطيع البحث والمقارنة والاختيار وربما تنفيذ عملية الشراء أو نقل الأموال نيابة عن صاحبه. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن تقريراً لشركة أدوبي أظهر ارتفاع الزيارات القادمة من مصادر الذكاء الاصطناعي إلى مواقع التجزئة الأمريكية 393% خلال هذا العام، فيما تتوقع أبحاث مورغان ستانلي أن يصل الإنفاق المتأثر بوكلاء الذكاء الاصطناعي ل 385 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 20% من التجارة الإلكترونية الأمريكية. دخل التعاون في مجال الطاقة بين العراق والأردن مرحلة من التوقف على مسارين رئيسيين بعدما انقطعت إمدادات الخام العراقي للأردن منذ مطلع هذا العام، بالتزامن مع انتهاء تزويد قضاء الرطبة غرب العراق بالكهرباء القادمة من الأردن. وبينما يعمل البلدان على معالجة الملفات العالقة لاستئناف التبادل، تتجه الأنظار أيضا إلى مستقبل مشروع الربط الكهربائي وخطط زيادة قدرته تدريجيا إلى 500 ميجاوات.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيق.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى منه.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

علم قديم جديد فقط على راية اف ام. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: باتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: السكر المضاف، قد يحتوي بعض المشروبات والحلويات على كمية كبيرة من السكر المضاف، وقد يزيد تناوله بكثرة من كمية السعرات التي يحصل عليها الجسم، كما يرتبط بزيادة خطر تسوس الأسنان. لذلك حاول تقليل المشروبات المحلى والحلويات، واختر الفواكه كخيار أفضل في بعض الأوقات.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: الساعة الآن 8:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية تقرأه رشا حسوني. أهلا بكم. الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بإصابة الشاب أحمد مازن كحلة بجراح شديدة الخطورة برصاص جيش الاحتلال بين بلدتي رمون ودير دبوان شرق رام الله. إصابات جراء اعتداءات المستوطنين على تجمع مغازي جبع البدوي قرب بلدة جبع شمال القدس ومناشدات للسماح بوصول مركبة إسعاف إلى التجمع لنقل أحد المصابين. إصابة 4 مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون جراء اعتداء المستوطنين عليهم في أراضي قرية إماتين شرق قلقيلية. قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة وتغلق عددا من المداخل والطرق وتنصب حواجز وتعوق حركة المواطنين ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. 3 إصابات في قصف إسرائيلي استهدف خيمة بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. القوى الوطنية والإسلامية تدعو إلى إنجاح التحضيرات الجارية لعقد الحوار الوطني الشامل في جمهورية مصر العربية مؤكدة ضرورة التوصل إلى استراتيجية وطنية جامعة لمواجهة المخاطر والتحديات وإنهاء الانقسام وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل. الاحتلال يطلق قنابل فسفورية على بلدة مجدلزون في الجنوب اللبناني. نختم بحالة الطقس في ساعات المساء والليل. يكون الجو منعشا في مختلف المناطق. غدا الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو خريفيا معتدلا بوجه عام. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
4: أنا أريد.
5: أنت أريد.
4: هو أريد.
6: وهي أريد.
7: أحنا أريد.
2: أريد. طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
5: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: أقوى الأفلام العالمية. This family
12: is going to war. أنت محمد حسين؟
13: ده لوري محمد.
11: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. Raya TV.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الأسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يأخذنا كتاب كيف تمنع اختطاف طائرة التفكير النقدي في أمن الطيران المدني لكلي دبليو بيلز والصادر عام 23-20 ألف ميلادي إلى قلب الطائرة نفسها، حيث لا تكفي القوانين وحدها لحماية الركاب، ولا يكفي أن يعرف رجل الأمن ماذا يفعل، بل يجب أن يعرف كيف يفكر والكلام للكاتب. وينطلق الكتاب مستندا إلى خبرة الكاتب في تدريب أمن الطائرة ليشرح كيف يمكن قراءة السلوك واكتشاف المؤشرات المبكرة وفهم التهديد قبل أن يتحول إلى حادث. الكتاب لا يتعامل مع الاختطاف كحادثة مفاجئة فقط، بل يضعه ضمن منظومة أوسع تشمل الاضطرابات والعنف داخل المقصورة وأمن قمرة القيادة وتوزيع المسؤوليات بين الطاقم والجهات الأمنية. ومن خلال أمثلة واقعية وأساليب عملية يحاول المؤلف تحويل الأمن من رد فعل متأخر إلى وعي مستمر. الفكرة الأهم هنا أن أمن الطائرة يبدأ قبل وقوع الخطر، من الملاحظة الدقيقة والتفكير النقدي ومعرفة البيئة المحيطة وبأسلوب علمي واضح ومستند إلى معلومات ودراسة واقعية لطبيعة الطائرة وتفاصيل مهامها. يناقش الكتاب أيضا كيفية التعامل مع التهديدات داخل المقصورة ذاتها، وكيف يمكن للطاقم وللمستجيبين الأوائل الحفاظ على السيطرة في موقف شديد التعقيد. إنه أي الكتاب مناسب لمن يريد فهم الجانب العملي لاختطاف الطائرات، ليس من منظور تاريخي فقط، وإنما من زاوية السؤال الأصعب: كيف يمكن منع الحادث قبل أن يبدأ؟ وهنا تكمن قيمة هذا الكتاب، لأنه يحول الخوف من المجهول إلى مجموعة من المهارات والمعارف التي يمكن التدريب عليها والاستعداد لها. وبين صفحات الكتاب تظهر رسالة واضحة: أفضل استجابة للخطر هي التي تبدأ بالانتباه وتمنح فرصة للتصرف قبل فوات الأمان. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: يبدو أنه لم يعد السؤال بالنسبة للشركات مقتصرا على كيفية إقناع المستهلك بشراء منتج أو اختيار خدمة، بل امتد إلى طرف جديد قد يقف بينهما، هو وكيل ذكاء اصطناعي يستطيع البحث والمقارنة والاختيار وربما تنفيذ عملية الشراء أو نقل الأموال نيابة عن صاحبه. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن تقريراً لشركة أدوبي أظهر ارتفاع الزيارات القادمة من مصادر الذكاء الاصطناعي إلى مواقع التجزئة الأمريكية 393% خلال هذا العام، فيما تتوقع أبحاث مورغان ستانلي أن يصل الإنفاق المتأثر بوكلاء الذكاء الاصطناعي ل 385 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 20% من التجارة الإلكترونية الأمريكية. دخل التعاون في مجال الطاقة بين العراق والأردن مرحلة من التوقف على مسارين رئيسيين بعدما انقطعت إمدادات الخام العراقي للأردن منذ مطلع هذا العام، بالتزامن مع انتهاء تزويد قضاء الرطبة غرب العراق بالكهرباء القادمة من الأردن. وبينما يعمل البلدان على معالجة الملفات العالقة لاستئناف التبادل، تتجه الأنظار أيضا إلى مستقبل مشروع الربط الكهربائي وخطط زيادة قدرته تدريجيا إلى 500 ميجاوات.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: الساعة الآن 9:00 مساء. على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا FM.
3: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. الهيئة العامة لشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بإصابة الشاب أحمد مازن كحلة بجراح شديدة الخطورة برصاص جيش الاحتلال بين بلدتي رمون ودير دبوان شرق رام الله. إصابات جراء اعتداءات المستوطنين على تجمع مغازي جبع البدوي قرب بلدة جبع شمال القدس، ومناشدات للسماح بوصول مركبة إسعاف إلى التجمع لنقل أحد المصابين. إصابة 4 مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون جراء اعتداء المستوطنين عليهم في أراضي قرية إماتين شرق قلقيلية. قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة، وتغلق عددا من المداخل والطرق، وتنصب حواجز وتعوق حركة المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. 3 إصابات في قصف إسرائيلي استهدف خيمة بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. القوى الوطنية والإسلامية تدعو إلى إنجاح التحضيرات الجارية لعقد الحوار الوطني الشامل في جمهورية مصر العربية، مؤكدة ضرورة التوصل إلى استراتيجية وطنية جامعة لمواجهة المخاطر والتحديات وإنهاء الانقسام وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل. الاحتلال يطلق قنابل فسفورية على بلدة مجدلزون في الجنوب اللبناني. نختم بحالة الطقس في ساعات المساء والليل، يكون الجو منعشا في مختلف المناطق. غدا الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو خريفيا معتدلا بوجه عام. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
6: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من بين خشبات المرمى بدأت الحكاية. حارس حمل قميص المنتخب الفلسطيني ووقف في وجه أصعب الكرات قبل أن يواصل الرحلة من موقع آخر. عبد الله الصيداوي لاعب تحول إلى مدرب وانتقل من حماية الشباك إلى صناعة أجيال جديدة من اللاعبين.
2: بدأت حياتي في أزقط البلد القديمة في القدس، من ثم انتقلت لهلال القدس وتدرجت في فئات العمرية حتى وصولي للفريق الأول، وبعدها تم اختياري لمنتخب الضفة، ومن ثم تم اختياري لمنتخب فلسطين اللي جلست فيه أكثر من 15 عام. في عام 2013 اعتزلت اللعب دوليا بسبب الإصابة اللي تعرضت لها. طبعا لعبت لأكثر من نادي، لعبت لهلال القدس، لعبت بلاطة، لعبت الأمعري.
1: محطات كثيرة وأندية متعددة وتجارب صنعت اسما حاضرا في الملاعب الفلسطينية ونجاحات تؤكد أن الموهبة لا تتوقف عند حدود الملعب بل يمكن أن تتحول إلى رسالة.
2: في المرحلة الثانية في عالم التدريب فدربت أندية كثيرة زي أبناء القدس، طباس، العيساوية، الخضر في المحترفين، وثم هلال القدس وشباب الخليل حاليا. مسير الحمد لله أفتخر فيها، حقق فيها الكثير، وأهمها على صعيد المنتخبات أو على صعيد الأندية كثير شغلات مهمة، والحمد لله اليوم أنا المدير الفني في نادي شباب الخليل.
1: في ملهمون نقترب من الإنسان خلف القفازات والمدرب خلف الخطوط ونستمع إلى قصة رجل اختار أن يترك أثرا في كرة القدم الفلسطينية.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: أغنيات الزمن الجميل.

أغنيات الزمن الجميل

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

0: لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية اف ام تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية. محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.